الحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر أمته، فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية، ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صحح هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه. لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع. هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب.

0: لم أك بغيا
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن، فهو

0: مطمئن إلى كذا، ويقال طامنت منه أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة. أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها أي الطمأنينة واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة، قول العلماء بوجوب الواجبات واجبات الصلاة لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثمة اختلاف يسير. فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين. فكرني في الباب في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال: فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال: فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أيه. لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل، واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال: ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح، قال

يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة. هذا قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال: فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة: دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول: قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم

كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية، في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي. قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا؟ في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير أن البخاري قال أبو

الأسامة في الأخير حتى تستوي إيش قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته، في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره، وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية، وأسند الرواية، وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ، ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية، هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة، واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب، عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع، الرابع، هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا، هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكية بقوله تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله، صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره، هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله،

الموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل، والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. وضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام، ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث، وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا، مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث

على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر، واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب، واضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما

المنكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. وضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ، يعني صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء، ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عند

الواجبات، واضح؟ واضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته، فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق. قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب. فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. واضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل: الله أمرك، الله أمرك، قال: واللازم باطل. أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول: الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد. نقول: لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهد وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل

بدرين. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا يقول رحمة الله عليه قال جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه حملوا الحديث يعني قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه. فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا طرده استخدامه دائما أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد. فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس

نعم سادس. قوله في الحديث فدخل رجل فصلى، الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات، وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. واضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين، فصلى يعني كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث حديث النسائي في الرواية نفسها يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من أنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد، الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. واضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند أعد صلاتك، هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام أتى

ركوع وسجود صحيح، وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. وضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا

ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش. السفسطة هذه قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة، يعني ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في إيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن.
ما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، ها؟ عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي، ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها، وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، ها، نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصرَ

ظهره بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه أي على شرط مسلم أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري، ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. وضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية وأن الذين يقولون بالسنية، وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. وضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية على ركنية

باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع، نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه. أولا، فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها، الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، ها، وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين. واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال. فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، ولربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه. واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي. واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير.

ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع ارجع فصلي ارجع فصلي وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف. جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام. إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا أو ما أحسن غير هذا. الأمر التي بعد هذا الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة إيضاح المسألة. إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل. أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد. تخليص المقاصد وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا فأخلص وصدق فعلمني. في فعله صادق وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص. ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده. وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة. قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار قال وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي. لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة. لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال فيصلي صلاة يريد أن يتقرب.

0: يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي ولا ليخالف الحنبلي ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

الملك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحسب

أجل فأخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

على الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلال

الهدى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

ما فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: خير ولا أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 وألف جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة خالد بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين، وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل

لي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يجرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل، المواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرير، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.

أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما نطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله، ليكدروه حتى. ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذبه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين لأنها محط أنظار المسلمين ومهوى أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصر الله ينصركم، وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا

في العالم أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل في يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها. يجب على أهلها أن يقوموا

بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك، غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء، يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظوا عليه ويدافعوا عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة

0: يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع، وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
0: نعم.
1: نستأذن قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا. علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة.

0: هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هناك. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدع؟
0: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم، أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي يخوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف، قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول هذا الدعاء

0: ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات، هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
1: بلا شك، يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
0: أحسن الله إليكم، يقول كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
1: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينير، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
0: أحسن الله إليكم، يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليهم باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
1: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يقلل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
0: أحسن الله إليكم، يقول: هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
1: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
0: أحسن الله إليكم، هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
1: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن، حراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه، فما ردكم على

0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب لا يظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من طرق دعاة السوء حيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار

0: كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام. أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال، هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: نعم، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ينبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
0: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تتكلم بأشخاصهم، أنت تتكلم بأخطائهم، بين الحق فيها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه و عند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير

0: جميع شروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
1: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
1: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيك.
1: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ونبذت عن عرضه وعن منهجه، عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق، وأنني أتلقى أموالا منه، وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
1: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
1: عندما
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
1: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات، والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
1: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله، وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
1: اسألوا قلوا: وش اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير، وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد، مما جعل الصبيان يذكرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
1: لا، ما هو صحيح. ولا يعلق بالمساجد كتابات أو أسماء. يتعلق هذا بالمساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع. هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
1: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم، من أهل السلطة. نعم.
0: يقول: حينما ننصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناه من شروط بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
1: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها، وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين، ولا تخالفهم، ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعهم؟
1: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.
1: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
1: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرج وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
0: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
1: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
0: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
1: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هم على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوتون، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط.

0: مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعظيم الكفار لا يجوز.
2: يا عين صاد ذكر

مثل نسوف أخرى يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن عشر.
2: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
3: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة

وإن كان عاميا أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد، يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه، وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة: الصلاة، الزكاة، وصيام رمضان، وفرض الحج أو لا. فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا، والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب،

0: ملك النصاب، ذكر التمام عنه هنا.
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
0: نعم، تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل.
1: مسلم حر.
0: نعم.
1: ملك نصابا ملكا تاما.
0: لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث، وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة، شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط، وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله، نعم، وثانيا نتاج السائمة، يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما

0: فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال. هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة. لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام أصلا، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، ثم يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه حدث، لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا، لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها، من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر؟ والخارج من الأرض،
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول
0: الأرض. الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4، وهذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى.

0: بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة، وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث نعم الأثمان وهي النقود العمل. والرابع عروض التجارة. والخامس حلي المرأة على القول الراجح، كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال، وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60 كم زاد على النصاب؟ 20. 70 زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40. 90 زاد كم؟ 50 شاة. 100 زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70، 120 زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: لا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: لا قبل ذلك قال زكاة.
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الرعاية، وهي ثلاثة أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة ولها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى مئة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مئتين فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر. ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة، سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت كلوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني عشر، وما بينهما كم، ما بين خمسة وعشرة، اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، أربع. النصاب الثاني من عشر إلى كم، فيها كذلك أربع، هذه وقص، وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها،
1: ثلاث بنات لبون،
0: ثلاث بنات
1: لبون.
0: ثم بعد فإذا زادت واحدة كم فيها،
1: هنا شو يعني، إذا إلى عشرين ومئة، فإذا زادت إلى عشرين ومئة، إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.
0: تمام، إذن من ستة من 91 إلى 120 كم فيها حقتان، زادت واحدة أصبح فيها كم، ثلاث بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها ثلاث بنات لبون، طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 24 25 26 27 28 29 30 40، هنا الآن كم زاد عندنا، 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا تستقر الفريضة ففي كل 50

0: إذا زدنا 50 على 21 و100 صار كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وشق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب، ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة، فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم، 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم لا، هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة، فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد، فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة. هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ، أنه 50 هذه يحسب بعد 21، فإذا تمت يكون 171، يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم، والله أعلم. هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه سنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع شيء

0: يدفع شاتين أو 20 درهم. الثاني عكس هذا، وهو أنت وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جزعة، الحقة غير موجودة. أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجزعة؟
1: الجزعة.
0: نعم؟ الجزعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجزعة ويدفع له شاتين أو 20 نعم درهما. نعم.
1: قال ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجزعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، يقول هات ما دام عندك حقة هات هات، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهما، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت فأدفع الجزعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونتيح فرصة للأسئلة.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية.
1: تجب هي تجب في المال ولا؟
0: هي تجب في المال، ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة سواء كان يعرفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة
0: حديث
1: يقول السائل كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات 55 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها 27. نعم.
1: يقول قول جابر رضي الله عنه إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه

0: النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل. فكيف هذا؟
1: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنع هذا. ما الذي استقال؟
0: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
1: بل يجب كما ذكر.
0: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هل هذه القاعدة يعمل بها هنا؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
1: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجب. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
0: نعم. إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
1: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
0: ما أدري، كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
1: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
0: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عندهم؟
1: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
0: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
1: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
0: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث: بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
1: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعية، هذا جاهل. نعم. الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
0: يقول السائل: هناك بعض الدعاة

0: يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون هذا وجهه الأسود وهذا وجهه الأبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
1: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة. فإن الواجب ستر حالك، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم، وضبط أناس في بعض قرى محافظة، في بعض قرى منطقة مكة، يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
0: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
1: أعوذ بالله،
0: كأن يقال لا للتدخين، ويجعل معها صورة دخان،
1: أعوذ بالله،
0: فهل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
1: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، أعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام، ولا احتجنا إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر، لا حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب، هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم،
0: ويعني
1: يصور الصور بعد الصلاة. نعم، هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم،
0: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
1: الأولى تركها بما فيها من الشباب.
0: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة، هل هو واجب؟
1: الأصل الوجوب إلا إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم،
0: يقول:

0: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
1: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها.
0: يقول الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
1: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم إذا قدرت. نعم
0: فيها سلاح يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
1: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة جمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه.
0: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
1: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم، وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم، وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
0: نقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعة؟
1: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم، ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيت،

0: السائل هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
1: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم، لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية لأنهم يفهمون ويعقب بلغة القوم يشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي.
0: يقول السائل هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
1: هذه النسبة ربوية، لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا، فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
0: الله فيكم
1: ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم. ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله، السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com. ذكر رحمة

مت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: رحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة

يفد فأخبره. معنى الشطر الأول هذه قاعدة، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز وإن يفت فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفت أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين، طريقة نقلت عن العرب الفصحاء، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة، لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العرب الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، لأنه من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر

0: ظرف زمانه الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاس الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال. شوف الليلة طلوع الهلال هكذا بينه النحات. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال. الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه، والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال، طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن من نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح، من إضافة آتي إلى الظرف وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه، زيد لليوم لا فائدة فيه.
1: أزال السامع ينتظر شيئا.
0: نعم.
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسنده بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة، ما لم تفد، فكل العلل

0: كل هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الإفتاء به، وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به، لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف، كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، ها نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح. إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي، هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأي منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به.
1: لا لا ايش اخذنا امس؟ ها فصوت قليل ايش الموضوع الثاني؟ ايش هو الموضوع الثاني؟ عن ماذا تكلم الشيخ فيه؟ عن البراءة والتصريح بماذا؟ بالولاء، بالبغضاء والعداوة، هكذا. طيب عندك حمد ايش الفرق بين العداوة والبغضاء؟ هذا اذا اجتمعت هكذا، اذا تفرغ، اذا تفرغت بكرة البغضاء دون العداوة والعكس، شملت الاخرى، شملت الاخرى فيها. طيب
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في رسالته 6 مواضع من السيرة، قال: الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم. قال: فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله سبحانه هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه وسمع بذلك من في الحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى أشر ما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا شديدا عظيما حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق العلا الملائكة.

هذا الموضع الثالث له علاقة بالموضع الأول أو الذي قبله. مر معنا أمس أن الموضع السابق فيه التصريح بالعداوة والبغضاء التي أوجبت شدة أذية وعداوة المشركين للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وما ذاك إلا نصر لآلهتهم لما سب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مر معكم ما معه السب والشهادة على الآلهات بأنها باطلة التي كان يعبدها المشركون. ذكر هذا الموضع وهو عكس الأول الذي قبله، وهو أن المشركين يرضون عنك إذا أثنيت على دينهم أو أثنيت على آلهتهم، فيرضون منك ذلك ويظهرون لك الموافقة حين وافقتهم على ما هم عليه أو أثنيت على دينهم. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا لا يحل، وأنه يذهب بالإسلام. الذي يثني على آلهات المشركين أو على دين المشركين ليس له الحظ في الإسلام، لأنه لم يعرف دين المسلمين من دين المشركين. أما هذه القصة التي استدل بها الشيخ رحمه الله وأخذ منها الأحكام، وهي قصة الغرانيق، هي قصة مشهورة في كتب التاريخ وفي كتب التفسير، يذكرها المفسرون عند آية الحج غالبا، ومنهم من يذكرها عند آية الماذا النجم. وهذه القصة لا تصح أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل نسبتها إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل. والغرانيق جمع غرنيق، والغرنيق هو الطير المائي، قيل الأبيض وقيل الأسود، يعني الطيور التي تعيش في الماء، وقيل هو طير الكركين المعروف الذي يعيش في أوساط البحار. وكانت تزعم أهل الجاهلية أن آلهتهم تطير بحوائجهم كالطير إلى الله جل وعلا فتشفع لهم عنده سبحانه وتعالى، تشفع لهم عنده سبحانه وتعالى. هذه القصة جاءت من طريق واحدة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وجاءت من 10 طرق كلها مرسلة. جاءت من طريق واحدة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت من 10 طرق كلها مرسلة، يعني ليست مرفوعة. أما المرفوع فهو من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القصة المذكورة في هذا الأصل. وهذه الطريق موضوعة، لأن محمد بن السائب بن الكلبي معروف بالكذب، معروف بالكذب، حتى قال لسفيان الثوري: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب، كل ما حدثت به عن أبي صالح فهو كذب. وجاء كذلك في كتاب المجروحين لابن حبان روى عنه قصة أنه قال لأصحابه في حضرة موته: كل ما حدثتكم عن أبي صالح فهو كذب. ومعروف الكلب بعقيدة الفاسدة، كان يؤمن بالرجعة، وكذلك كان مشهورا بالكذب، مع أنه أخباري مشهور وله كتب في التاريخ، كتب الأصنام إلى غيرها من الكتب. أما المرسلة فكلها لا تصح إلا 4، أي أن أسانيدها إلى من أرسلها لا تصح إلا 4 آثار ماذا مرسلة صحت بسند إلى من أرسلها، منها مرسل سعيد بن جبير، ومرسل أبي العالية، ومرسل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومرسل قتادة، ومرسل قتادة، وما سواها لا تصح. ومعلوم يا أخوان أن المرسل من قسم ماذا؟ من قسم الضعيف على أصح أقوال أهل العلم المحققين كالخطيب وغيره من علماء الحديث، أن المرسل لا يصح، الاحتمال أن المرسل لم يأخذه عن ثقة، ولم يأخذه كذلك عن صحابي، ربما أسقط صحابيا، ربما أسقط تابعيا، ربما أسقط أكثر من واحد، أسقط 2 أو 3، حتى وجد من المرسلات ما هو بين من أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الرواه. ولهذا الاحتمال ترك المحققون الاحتجاج بالمرسل إطلاقا،

فكيف يحتج به في هذه القصة التي فيها أمور خطيرة وأمور عظيمة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه القصة خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تمنى أن الله لا ينزل عليه شيئا مما تنفر به قريش، يعني لا ينزل الله عليه آيات فيها ذم آلهة قريش. وهذا اللفظ في أوله لفظ لا يحل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فكيف يتمنى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أن الله لا ينزل عليه شيئا من القرآن وأنه يمهله حتى يؤلف قريشا وهي حوله، ولو تأخر الوحي ولم ينزل لكان من أمنيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحل أن ينسب إليه، لأن الوحي روح ونور، لا يمكن أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينزل عليه. ثم نزلت عليه هذه السورة، هي سورة ماذا؟ النجم. فقرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فألقى الشيطان في قراءته حين قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان على لسانه، هكذا جاء في ألفاظ بعض الآثار المرسلة، ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتلك الغراميق العلى، وفي بعض الروايات الأولى: وإن شفاعتهن لترتجى، وفي بعضها لترفض. فلما سمع المشركون هذه الآيات وهذه الكلمات منه صلى الله عليه وعلى وسلم قالوا: لم يذكر هذا الرجل آلهتنا بخير إلا هذا اليوم. ففرحوا بهذه الجمل وهذه العبارات التي في ظاهرها ثناء على من؟ ثناء واعتراف بأن آلهتهم شفاعتها ترتجى وترفض، وثناء على آلهتهم بأنها علا، إن ماذا؟ علا. ولا شك أخوان أن هذا لا يحل أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فكيف يثني النبي صلى الله عليه وسلم على آلهات المشركين، وكيف يقول إن شفاعتهن ترتجى وترفض؟ فهذه اللفظة في أولها لا تحل. لهذا قال جمع من العلماء منهم القرطبي رحمه الله تعالى، قال إن هذا لا يجوز أن يقال وأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تعظيم لآلهة المشركين وفيه اعتراف بأن شفاعتها ماذا؟ ترتجى، وهذا مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمات. حتى قال محمد بن إسحاق بن خزيمة المعروف بإمام الأئمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة، إن هذه القصة من وضع الزنادقة، وألف كتابا فيه الرد على من أثبتها. وأنت لو نظرت في سياق الآيات مع ألفاظ القصة رأيت أن هذه القصة فيها تناقض وفيها نسبة أقوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل. ونبدأ بسياق آيات النجم، نبدأ في سياق آيات النجم التي تدل على بطلان هذه القصة. قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ما معنى الأخرى؟ الوضيعة المتأخرة الرذيلة، هذا ثناء أم ذم؟ هذا ذم. فكيف يقول المشركون لم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني على آلهتنا إلا هذه، إلا هذا اليوم، مع أن سياق آية النجم يدل على ماذا؟ على أنه ذمها، بتعارض بين ما جاء في القصة وبين ما هو في سياق القرآن. ثم قال قبل السجدة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ذم أو مدح؟ ذم. ثم كيف يقال أنهم فرحوا بمدحه؟ هذا السياق اللي في آيات النجم يوجب غضب المشركين أم يوجب فرح المشركين؟ الأول بلا شك، الأول بلا شك. فكيف يقال أنهم قالوا أنه مدح آلهتنا وسجدوا رضاء بما مدح، وسجدوا رضاء بما مدح آلهتهم؟ فسياق آيات النجم يدل على أن هذه القصة باطلة متناقضة. كذلك ما جاء في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية النجم و

ألقى الشيطان على لسانه هذه الجمل، وإن وماذا تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لا ترتجع، إلى أن جاء الليل بعد أن فرح المشركون وسجدوا وسجد مع المشركون، إلى أن جاء الليل. في بعض روايات هذه القصة جاء جبريل فقال أعد علي ما أنزلت لك أنزلت عليك، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية النجم وفيها هذه الجملة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وهذا لا شك أنه لا يحل أبدا، إن كان هذاك من وحي الشيطان فكيف يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويعيده على أنه وحي من الله؟ فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه ما ألقاه الشيطان بما ألقاه الملك، لم يعلم ما هو ما ألقاه الملك وما الذي ألقاه الشيطان، فظن أن الكل ماذا وحي من الله سبحانه وتعالى. فقال جبرائيل معاذ الله، ما بهذا جئت به، ما بهذا جئت به، وما بهذا أمرني ربي ولم ينزلهما ربي سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع جبرائيل يقول هذه الكلمات قال أطعت الشيطان وتكلمت بكلامه وشركني في أمر الله وافتريت على الله وقلت على الله ما لم أقل. هذه كلها في روايات القصة. وهل يقال هذا؟ هل ممكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأن يقر من صباح الليل على هذا على هذه الألفاظ التي في قصة الغرانيق ولا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من وحي الشيطان ثم يعيدها ويحفظها على أنها وحي من الرحمن؟ وهل يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم افتريت على الله وقد قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا؟ ومعروف أن كل ما جاء في القرآن كاد معناه أنه لم يكن، كما قال ابن عباس كل كاد في القرآن معناه أنه لم يكن. فهذه الآيات تدل على أنه لم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم تقول على الله أو افتراء على الله. وفي هذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتريت على الله، هكذا جاء في بعضها أنه قال افتريت على الله وقلت عليه ما لم أقل، والله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم باليمين. فكل هذه الروايات تدل على ماذا؟ على أن هذه القصة لا تحل نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنها باطلة متناقضة في رواياتها ومخالفة لصريح القرآن ولإجماع الأمة، وهو ما أجمعت عليه من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري الكفر على لسانه لا سهوا ولا عمدا ولا خطأ، فإن هذا الكلام كفر، وهو الثناء على آلهة المشركين والقول بأن شفاعتها ترفض وترتجى. ولهذا أخذ بعض المستشرقين النصارى هذه القصة مدخلا للطعن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه ليس برسول، لأن الرسول لا يقول هذه الكلمات ولا يمدح آلهة المشركين، كما ذكر هذا بوركلمان الألماني المستشرق المعروف في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية، قال إن محمدا قد كان أثنى على آلهة المشركين واعترف بأنها تشفع عند الله ثم تراجع، ثم تراجع عن هذا. ولا شك أن هذا طعن في مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك بعض من يسمون بالمبشرين من النصارى قالوا إنما أثنى محمد على آلهة المشركين واعترف بأنها تشفع لما قاومه المشركون فأراد أن يمالئهم وأن يصالحهم فأثنى على آلهتهم، فأثنى على آلهتهم. هذا في نسبة الكفر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل هذه الروايات والألفاظ التي جاءت في هذه القصة تدل على أنها قصة باطلة، حتى بالغ إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وقال إنها من وضع الزنادقة، وأبطلها جمع من العلماء منهم العلامة الشوكاني والعلامة بن العربي في كتابه أحكام القرآن والعلامة القاضي عياض في كتابه الشفاء في خصائص المصطفى، حتى ألف الشيخ الألباني فيها رسالة سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، نصب المجانيق في نسف قصة

الغرانيق، والعلامة الشنقيطي كذلك في تفسيره تكلم عليها كلام طويل وبين أنها باطلة، وجمع كبير من أهل العلم بينوا أنها باطلة، لا تحل نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مذكورة ومشهورة في كتب التفسير. حتى قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء قرأ كلام عليكم، وأما كلام ابن عربي فهو طويل، ذكر بطلان هذه القصة من 10 أوجه جميلة وقوية جدا، انظرها في كتاب أحكام القرآن عند آية الحج. قال القاضي عياض رحمه الله بعد أن ذكر أن القصة من جهة النقل لا تصح، قال هي لا تصح لا من جهة النقل ولا من جهة المعنى، فأبطلها من جهة النقل بما سبق وذكرت لكم، وأما من جهة المعنى فقال فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وعلى وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة. أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله، هذه الرذيلة اللي يصدها فسرها الآن، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا في مدح آلهة غير الله في مدح آلهة غير الله، قال وهذا كفر. قال أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من القرآن أو أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه الصلاة والسلام، وذكرت لكم قبل قليل ما جاء في القصة. قال وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وعلى وسلم، أو يقول هو لا يزال يفسر الرذيلة هذه التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القصة، أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا وذلك كفر أو سهوا، وهو معصوم من ذلك كله، وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى الله عليه وعلى وسلم من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا، وأن يشتبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقيه الشيطان، أو يكون للشيطان سبيل عليه أو يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه. ثم ذكر كلاما بعد ذلك، والشاهد أن هذه القصة باطلة ولم تصح لا سندا ولا متنا، وإنما أراد الشيخ رحمه الله تعالى الاستشهاد فيها أو بها من جهة أن المشركين لا يرضون على المؤمنين حتى يثنون على دينهم ويداهنون في ماذا في دينهم، أو يثنوا على آلهتهم فيرضون من كذلك، وهذا أراد به الرد على طائفة ممن داهنوا أهل الكفر وساكنوهم وأثنوا على دينهم وما هم عليه من الشرك، ماذا لأجل أن تبقى لهم دنياهم، فأراد الشيخ رحمه الله أن يرد على هذه الطائفة. نقرأ الآن فقرات هذا. قال رحمه الله قال قصة قراءته صلى الله عليه وعلى وسلم سورة النجم بحضرتهم أي المشركين، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته، جاء في بعض الروايات ألقى على لسانه، ألقى على لسانه، وتلك الغرانيق العلى، مر معكم ما معنى الغرانيق، وإن شفاعتهن لا ترتجى، وهذا كما مضى أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه تعظيم الأصنام والشهادة بأنها تشفع عند الله، وهذا لا يجوز على الأنبياء. قال فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، لأنه في ثناء عليه على آلهتهم وفي شهادة أنها تشفع وأن شفاعتها ترتقى وترتضى، وهذا كفر أو ليس بكفر؟ هذا كفر، وهل يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكفر؟ فلا يحل أن ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد أي منك، ونحن نعرف أن الله سبحانه هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده، وهذا كما مضى اعتراف منهم أنهم ما عبدوا الآلهات لأجل أنها آلهة تستحق أن تعبد ذاتا كما يستحق أن يعبد الرب جل وعلا ذاتا، فإنهم على إقرار بأن الذي يستحق أن يعبد ذاتا هو الله، وأن آلهتهم تستحق أن تعبد إنما على جهة الشفاعة والواسطة، ولهذا قال العلماء لم يثبتوا آلهة كاملة، أي لم يثبتوا ألوهية هذه الآلهة الكاملة من كل وجه.

كما هي ألوهية الرب جل وعلا أنه الإله الحق الذي يستحق أن يعبد ذاتا لجلاله وكماله سبحانه وتعالى. إنما أثبتوا ألوهية تلك الآلهات على جهة الواسطة والشفاعة، وهي ألوهية ناقصة، هي ألوهية ناقصة، ولهذا الله جل وعلا يصف الآلهات بأنها دون الله ويعبدون من دون الله. معروف أن الدينونة معناه ماذا؟ المنزلة الناقصة. قال رحمه الله: فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه. لما قرأ آخر النجم وسبق معنا أن سياق الآيات يرد هذه القصة. قال: فشاع الخبر في أوساط قريش أنهم صافوه، أي وافقوه ورضوا عنه ورضي عنهم. وسمع بذلك من في الحبشة من المهاجر الذين هاجروا إلى أرض الحبشة. معنى هو هنا من الحبشة من الأخوة من الحبشة تحفظ المدينة التي هاجر فيها الصحابة اسمها أرسوم، هي في إرتيريا صح، نسمى الآن في إرتيريا، في مقاطعة اسمها تيجراي تيجراي تيجراي أو تيجيري أو كذا، في نفس المقاطعة صح، في مقاطعة كذا في مكان ميكيلي أو كذا، ميكيلي العلامة، هذا قديم مكتوب في التاريخ، هي في أرض إرتيريا الآن اللي يسمى إرتيريا، لأن قديما كانت إرتيريا والحبشة كلها يقال لها ماذا؟ الحبشة. قال رحمه الله: فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادوا أشر ما كانوا عليه. وهذا الذي يريده الشيخ، أن التصريح بعداوة المشركين أمر لا بد منه، وهو السبب الذي يوجب عداوة المشركين، وأما مصافات المشركين ثناء عليهم أو على آلهتهم هو السبب الذي يجعل المشركين يرضون عنك، وهذا لا شك أنه لا يحل وأنه كفر، وأن أهل الكفر لا يرضون إلا من كان على دينهم أو وافقهم على ما هم عليه أو سكت عنهم فيما هم فيه من الباطل. قال: فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عادوا أشر ما كانوا عليه. ولما قالوا له إنك قلت ذلك، أي ذكروه أنه قال، أي أجر الشيطان على لسانه تلك الجمل. بعض العلماء قالوا إنما الشيطان ألقى في أثناء قراءته صلى الله عليه وسلم التي كانت ترتيلا وهو الوقوف على رؤوس الآي، وكان ماذا؟ يقف على رؤوس الآيات. قالوا: فاستغل الشيطان تلك السكتات فألقى في آذان وأسماع وقلوب المشركين، لا على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. الذين أثبتوا القصة رأوا أن فيها ظاهرها يدل على ماذا؟ على أمور خطيرة وطامات كبيرة لا يحل أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطروا إلى تأويلها. لكن هذا التأويل قال بعض العلماء يشبه تأويل الباطنية، لأن تأويل باطل واضح، فإن في روايات هذه القصة أن الشيطان أجرى على لسان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فكيف يقال أجرى في أسماع المشركين؟ لا شك أن هذا تحريف واضح للمعاني، لكنهم أرادوا أن ينزهوا المقام النبوي من هذه الطامات، فقالوا إنما ألقى الشيطان بين قراءات النبي صلى الله عليه وسلم ووقفاته على رؤوس الآيات، ألقى في آذان المشركين وفي أسماعهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وأوهمهم أنها من قراءته صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قالوا فنسبها المشركون تكذيبا وتحريفا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم من الله خوفا شديدا مما شاع في أوساط الناس أنه قال تلك الكلمات، لا أنه خاف أنه قال تلك الكلمات. هذا تأويل بعض العلماء الذين أثبتوا هذه القصة، ومر معك أنها قصة متناقضة لا ماذا تحل نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم. على كل حال، وقد جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فلما بلغ السجدة سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن وغير رجل واحد وهو الوليد بن المغيرة
كان رجلا كبيرا أخذ شيئا من التراب ووضعه على جبهته، ولم يذكر هذه القصة، فاستدل بعض المحققين على أنها قصة باطلة، ولهذا لم يذكرها أهل الصحيح في ماذا؟ فيما ثبت. قال: حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أنسخ الله ما يلقي الشيطان. والأمنية هي ماذا؟ هي القراءة، على قول من أقوال أهل العلم، وبعضهم فسر الأمنية هي التي يتمناها الإنسان، الأمنية المعروفة التي يتمناها الإنسان. هذه الآية كذلك استدل بها من أبطل قصة الغرانيق على أن القصة باطلة. لماذا؟ لأن في ظاهرها لو حملنا هذه القصة على أنها ثابتة وظاهرة في تفسير الآية لكان معنى هذه الآية: ما من نبي بعثه الله ولا رسول قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ويجعل الشيطان على لسانه مثل هذه الكلمات الباطلة. هذا بالنسبة إلى الأنبياء شيء قبيح أن يقال فيهم هذا الكلام وأن ينسب إليهم هذا المعنى وهذا اللفظ، يعني ما من رسول أرسله الله ولا نبي إلا والشيطان يلقي على لسانه تلك الكلمات الباطلة الكفرية. وهذا كما قال بعضهم شيء قبيح جدا أن ينسب هذا الكلام إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنها قصة باطلة. حتى بعضهم يطلق على قصة الغرانيق بأنها أسطورة، بأنها أسطورة من الأساطير التي ماذا يتلوها بعض الناس. قال رحمه الله: فمن فهم هذه القصة، ما هو الفهم الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى؟ أن يفهم أن الإنسان لن ترضى عنه أعداؤه من المشركين والكفار حتى يصافهم وحتى يرضى عنهم وعن آلهتهم وماذا ويعترف بدينهم بأنه حق أو يثني عليهم أو على دينهم، ولا شك أن هذا كفر، وهو الذي يرضاه ماذا؟ الكفار من أهل الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأن الواجب ما مضى في الأصل الثاني هو التصريح بعداوة المشركين وبغضاء أهل الشرك وبيان أن آلهتهم وعبادتهم أبطل الباطل وأضل الضلال، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال رحمه الله: ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين، فبعده الله، ولا شك أن دين الله هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له ونبذ الشفعاء والشركاء، وأما دين المشركين فهو اتخاذ الوصائط والشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى. قال: خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق العلا أنها الملائكة. هذا على بعض التفاسير في معنى الغرانيق، بعضهم قال أنها الملائكة، أراد أن الغرانيق هي الملائكة التي كانت تعبدها العرب وأنها تطير بحوائجهم وتشفع عند الله جل وعلا مثل ما تطير الطيور البيض اللي هي طيور البحر التي مضت، وأنها ترتفع السماء، ترتفع الملائكة مثل هذه الطيور إلى ماذا؟ إلى السماء وإلى الله جل وعلا بحوائج المشركين. ومما أبطل به بعضهم هذه القصة قالوا: لم يعرف عن العرب لا في شعرها ولا في نثرها أنها أطلقت لفظ الغرانيق على آلهتهم، قالوا هذا اللفظ إلى الذم أقرب منه إلى المدح، فإن العرب كانت تعظم آلهتهم ولا يطلقون عليها لفظ الغرانيق اللي هي الطيور، واضح لأن الطيور ضعيفة، الطيور معروف أنها ماذا؟ الطيور بحتر، الطيور ضعيفة، ولم ماذا يرد عنهم لا في شعرهم ولا في نثرهم مع كفاته أنهم أثنوا ماذا أطلقوا على الآلهة بأنها غرانيق، بأنها ماذا؟ غرانيق. على كل إخوان، هذه القصة أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، وكان المراد منها الرد على طائفة ممن يثنون على الكفار والمشركين ويظهرون لهم الموافقة في دينهم أو الثناء على دينهم، وأن هذا كفر وأنه لا يحل، وأن المشركين لن يرضوا عنك حتى تفعل هذا، وهذا لا يرضاه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه كذلك القصة فيها بيان على أن المشركين ما عبدوا هذه الآلهات إلا لأجل الشفاعة، كما جاء في ثنايا هذه القصة أنهم قالوا: نحن نعرف أن الله هو الضار والنافع وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عند الله. وهذا في رد على عباد القبور الذين يزعمون أن المشركين الأوائل كان شركهم في الربوبية،
وأنهم كانوا يعتقدون أن

0: آلهة تخلق وترزق وتحيي وتميت وتضر وتنفع وتملك هذا الكون وتدبره. وهذا لا شك أنه كذب مخالف للقرآن والسنة والإجماع والحال التي كان عليها المشركون، فإنهم كانوا على اعتراف بأن الله هو ربهم وخالقهم ورب آلهتهم وخالقها ومالكهم ومالك آلهتهم، لكن كانوا يعبدونها على جهة الوساطة والشفاعة، فدل على أن الشرك هو اتخاذ الوسطاء والشفعاء بينك وبين الله جل وعلا، وهو التوجه بعبادة من عبادات إلى غير الله جل وعلا، سواء كان على جهة الشفاعة أو على جهة التبرك كما يزعم القبوريون أو التوسل أو لغيره، فإن هذا من الشرك. كذلك في هذه القصة أن ماذا؟ أن من عبد غير الله جل وعلا سواء كان من الأشجار أو الأحجار أو الملائكة أو الصالحين يكون مشركا، فإن الله جل وعلا حكم على هؤلاء الجاهلين بأنهم مشركون. وقد جاء في هذه القصة أنهم عبدوا ماذا؟ الملائكة، وهذا رد على عباد القبور الذين حصروا الشرك في عبادة الأحجار والأشجار، قالوا إنما كان الجاهليون مشركين لأنهم عبدوا أشجارا وأحجارا، أما من قصد وليا أو ماذا أو نبيا فلا يكون فعله شركا. كيف تساوي الملك أو النبي أو الولي بشجر وحجر؟ وهذا من الغباء الذي لا غباء بعده، لأنهم حصروا حقيقة الشرك في عبادة الأشجار والأحجار، وأن من قصد غير الله من الأولياء والصالحين بهذه العبادات لا يكون فعله شركا. وهذا يلزم منه أن من عبد المسيح وأمه ليس بمشرك، فإن النصارى عبد المسيح وعبد أمه، واليهود والنصارى عبد ماذا؟ الأحبار والرهبان. فيلزم من قولهم هذا أن ما فعله أولئك ليس بشرك، لأنهم ما عبدوا أشجارا ولا أحجارا. وكذلك الفراعنة الذين كانوا يعبدون ملوكهم كما ذكر هذا الحراس في كتاب دعوة التوحيد، أن المصريين القدامى كانوا يعبدون ملوكهم كما كان قوم فرعون يعبدون فرعون، فهذا يدل على أنهم ليسوا مشركين لأنهم ما عبدوا أشجارا ولا حجارا. ومن عبد العجل ومن عبد بوزة الآن ومن عبد كذلك الملوك في هذه العصر لا يكون مشركا على قول هؤلاء، لأنه ما عبد لا أشجار ولا أحجار، وهذا كله باطل، لأن الله جل وعلا حكم على كل طوائف المشركين بأنهم مشركون، وكانت آلهتهم متعددة، فمنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ورمعك أنهم ما يعبدون أشجارا وحجارا مجردة، إنما يعبدون ما حل بها من أرواح كما مضى، ومنهم من كان يعبد الملائكة، منهم من كان يعبد المسيح وأم المسيح، ومنهم من كان يعبد الصالحين كاللات وإلى غيرها من الآلهات، وكلها حكم الله جل وعلا عليهم بأنها ماذا؟ بأن آلهة باطلة وأن أصحابها مشركون بالله جل وعلا، فدل على أن الشرك هو دعوة غير الله مع الله مع غض النظر عن نوع الإله الذي يعبد. ليس العبرة بنوعية الإله، إنما العبرة بدعوة غير الله، هذا هو الشرك. ليس الشرك يعرف بنوعية المعبود، إنما الشرك يعرف بقصد غير الله فيما هو من خصائص الله من العبادة وغيرها. هذا والله أعلم وأعلم. إلى هنا.
1: يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يستدل على بطلان قصة الغرانيق بقول الله عز وجل في نفس السورة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟
0: نعم، استدل بهذا، وقد استدل بهذا الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، أن هذه الآية تدل على بطلان قصة الغرانيق، لأن ما جاء في القصة وإنها وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن تطيع، جاء نسبته إلى من؟ إلى ما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا ينطق عن الهوى. وثبوت هذه القصة ينافي هذه الآية، لأن هذه ليست من وحي الله، الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما نطق به وحي من الله. وهذه القصة فيها بطلان هذه الجمل، وهي ليست وحي من الله، فدل على أنها ماذا؟ تناقض معنى هذه الآيات، فدل على أنها باطلة.
1: يقول ما هي

0: ولا تحل نسبتها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لابد من تأويلها واستنكارها، فتأولها بهذه التأويل، وهو أن الشيطان ألقى على أسماع الكفار، مع أن في روايات هذه القصة أقرر الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فتأويل أقرر الشيطان على لسان النبي بأنه أقرر على سمع الكفار تأويل فاسد، واضح أنه فاسد. فقال هذه تشبه تأويلات الباطنية، والباطنية لهم تأويلات كثيرة، ليس هذا موضوعها الآن، إنما ليس الذي أثبت هذه القصة هم الباطنية، ليس هذا المقصود.
1: يقول شيخنا حبذا لو تذكروا لنا بعد كل درس بعض شبهات القبوريين والرد عليها.
0: هذا ليس مناسب أخواني، ذكر الشبهات عرضا ونقد في هذا المقام ما يناسب، لأن المقام كبير، يحضره من درس التوحيد، ومن لم يدرس ربما تعلق الشبهة في قلب الإنسان ولا يفهم الرد، فبدل أن يخرج بفائدة يخرج ماذا؟ يخرج بضرر. لهذا الشبهات عرضها ونقدها يكون لمن قد درس حظا وافرا من علم التوحيد، وعرف قواعد التوحيد وأصول التوحيد، ودرس شيئا كثيرا، وقرأ كذلك شيئا كثيرا في كتب التوحيد، ثم هذه الاعتراضات يكون الرد عليها بما درس من القواعد وفهم من الأصول، لأن مجلس فيه كثير من الشباب الصغار المسلمين، فلا يصلح أن تذكر شبهات وترد.
1: يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول هنا يا شيخ لم أفهم هل القصة كذب أم لا، لأني قرأتها في تفسير السعدي، وإذا لم يكن هذا تفسيرها فما تفسيرها؟
0: هي كذب فيما مر معنا ولا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2: وهنا كرة هذا منه ما لم تفد
3: كعند
2: زيد النمر. هذا المثال للأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار مجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة.
0: الشيطان يحاول أن يلقي في قراءته من الأخطاء والكلمات والعبارات التي يلبس بها على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعلمه إلا الله، يعني هذا الأمر لا يطلع عليه إلا الله، فينسخ الله تلك المحاولات من الشيطان ويمحيها ويمحي هذا الباطل، وتبقى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول كما أوحاه الله جل وعلا له. هذا قول الشنقيطي رحمه الله، وبعضهم قال معناه أنه إذا قرأ الرسول والنبي وبلغ الوحي للناس يلقي الشيطان في قراءته في قلوب المعارضين الوساوس والاعتراضات، وأن هذا شعر لا تصدقوه، وأن هذا كذب لا تقبلوه، وأن هذا أساطير الأولين لا تنظرون إليها، ومثل هذه الأمور، فينسخ الله هذه الوساوس من قلوب من شاء من عباده وماذا، ويبقي الحق الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله. ذكروا هذه التفسير في معنى هذه الآية، أما الغرانيق لا نحتاج أن نفسرها لأنها ليست من القرآن.
1: يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو الأفضل والأصح أن يقال المشركون يقرون بتوحيد الربوبية أو يقرون ببعض أفراد الربوبية؟ يقول ما هو الأفضل والأصح أن يقال المشركون يقرون بتوحيد الربوبية أو يقرون ببعض أفراد الربوبية؟
0: الأول هو الأصح، ولا ينافي أنهم أخلوا ببعض أفراد الربوبية، فالذي يعبر به العلماء في كثير من الكتب يقولون قد أقر المشركون بالربوبية، حتى قال ابن القيم رحمه الله الربوبية جمعت البشرية والألوهية فرقتهم، فاجتمعت البشرية على الإقرار بأن الله خالقها ورازقها ومالكها ومدبرها، إلا من شذ، ومن شذ لا يعرف له قول ولا مذهب، وهم قلوا ماذا قليل بالنسبة لمن أقر، والألوهية هي التي فرقتهم فأقر بها أهل التوحيد.

0: هذا هو الإيمان، وكفر بها أهل الشرك والطغيان. أما أن تقول أقر ببعض الربوبية معناه أن أكثر أفراد الربوبية كفروا بها، ولو قيل لهذا القائل ما هي التي كفروا بها من أفراد الربوبية ربما لا يحسن المثال، وربما جاء بمثال مطرنا بنوع كذا وكذا، وهذا الاستدلال لا يصح، هذا الاستدلال ليس بصحيح. أنهم كانوا يقولون إن المطر ينزله النوء، لأن هذا الحديث فيه إنما نسبة المطر إلى النوء نسبة ماذا؟ سببية، لأن جاء في الحديث أصبح من عبادي شاكر وكافر، فيكون هذا الكفر كفر نعمة، قابل شكر قابل ماذا؟ قابل النعمة، واضح. ثم قال مطرنا بنوء، ما قال أمطرنا نوء، والله جل وعلا أخبر في كتابه الكريم أن المشركين مقرون بأن منزل المطر هو الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. هذا نص في هذه المسألة. هذا المثال الكثير ما يستدل به بعض الشباب على أن لا يقال أن المشركين أقروا بالربوبية، بل بعض الربوبية لا خطأ، تقول أقروا بالربوبية وإن كان وقعوا في بعض أفراد الشرك في الربوبية لكنه قليل، ومن بعض الطوائف مثل الدهرية الذي ذكرهم الله جل وعلا وقالوا ما يهلكنا إلا الدهر، كان هذا المذهب في بعض القبائل العربية لكنه قليل. بالنسبة للجمهور الجاهلين كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وحييهم وميتهم، لكن كانت بعض الطوائف منهم تقع في هذا الشرك، كما أن بعضهم وقع في بعض خلل في توحيد الربوبية في بعض أفراد توحيد الربوبية، لكن لا يقال أن هذا هو الغالب فيهم، إنما الغالب الذي أخبر الله به عنهم في القرآن وآيات كثيرة جدا يدل على أنهم أقروا بتوحيد الربوبية وما كانوا يشركون فيه.
1: يقول السائل صلى الله عليكم، ما حكم من يحلف بالدين؟ الدين
0: يقول أقسم بالإسلام، أهل الإسلام
1: بالدين
0: يقول دين النبي، لا خطأ، أن الدين ينسب تارة إلى الإنسان وتارة إلى ماذا؟ إلى الرحمن، فباعتبار الإنزال والشرع يقال دين الله هكذا، باعتبار الله الذي شرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وتارة يقال ينسب إلى المسلمين ويقول ماذا؟ هذا دين المسلمين باعتبار أنهم هم الذين يقومون به، هم الذين يقيمون الصلاة والزكاة والحج والعمرة والتوحيد ولا غيرها، فالحلف به لا صح، لا يشرع الحلف به. لماذا؟ لأنه تار ينسب إلى الله باعتبار أنه الذي شرعه، تار ينسب إلى الإنسان، والذي أمر الله جل وعلا به أن يكون القسم به أو بصفاته سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك لا يشرع.
1: هذا يريد نصيحة للذين يمزقون الأوراق التي بكتب الدورة يكتبون فيها الأسئلة أو شيء.
0: هذا خطأ، لا بد أن يحترم الكتاب، الكتاب يعني احترامه والأدب معه، ألفت فيه كتب، ألفت كتب في كيفية التعامل مع الكتاب، التأدب معه وكيف تقرأه وكيف تضعه، حتى ذكروا أنه لا ينبغي أن تضع عليه الأشياء، هو كتاب مؤلف ليس بالقرآن، يعني كتاب مؤلف، وأنه لا تعطف أوراقه ولا كذلك يهمل ولا يرمى عليه الغبار ولا إلى غيرها من الأمور. فالذي ينبغي أن يحترم العلم، إنسان يحترم العلم، لأن هذا العلم ما وصل إلينا إلا بعد جهد جهيد ممن ألفه وكتبه وأعده، فينبغي أن تحترم هذه الجهود ويحترم ما في هذه الكتب من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم.
1: يقول السائل صلى الله عليكم، ذكرتم في درس سابق أن نساء العرب الحرائر كنا يعنفنا عن الزنا، فما حكم أن يقول أن من نساء الصحابة كنا زواني؟
0: هذا قول الحجوري هكذا، سمعنا عن هذا الحجوري، هذا قول فاسد واطل. الحجوري غالبا أقواله وأحكامه ارتجالية، يعني يقولها من غير نظر سابق، من غير نظر سابق في حكم في إطلاق هذه الألفاظ، وقد وقع في مثل هذا في كثير من الأمور، الذي جلس معه وسمع منه يعرف عنه هذا الأمر. هذا الكلام باطل، يعني كون يقول أن النساء الصحابة كن زواني معاذ الله، وهذا لفظ قبيح جدا، وإن قيل أنه تراجع عنه لكن

0: كونه يصدر منك دليل على قلة العلم وقلة ماذا وضعف الدين حين يطلق على مثل هؤلاء الطاهرات هذا اللفظ، مع أن الحالة التي كانت عليها العرب في الجاهلية ما كانت كذلك، فإن الزنا كان فاشا في الجواري والإماء، وقلما تزن الحرة، وهذا معروف الذي يقرأ في كتب العرب في كتب ماذا ما كان ما قبل الإسلام من أحوال العرب يعرف هذا جيدا.
1: أسئلة خارج.
2: جزاكم الله خير.
1: الشيخ الآخر

0: عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا في هذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نامرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نامرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
1: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف هو لا يصلح رجل عند أبيك، ولذا قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذا فعند يمشي الكلام أو يحصل الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم. قال وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة ايش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن
0: وهل فتن فيكم. هذا أيضا من الأمثلة، من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل هذه الاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ النكرة تقدم، هل فتن فيكم، هذا جار مجرور. إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتى شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا. هل فتى فيكم؟
1: أي فتى؟
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتى فيكم؟ تستفسر هل فتى فيكم؟ تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. رأي فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل من الاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لان المعنى على هذا صحيح، ما خل لنا. رايت. ثم قال:

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على هذا. رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، أي رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين. عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قال عمل بر خير
1: يزين،
0: عمل بر يزين، يزين وعمل بر يزين. يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به. رأيت وليقص ما لم يقال. نعم
1: سأل الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين
1: الله
0: آمين
2: سأل الله إليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به،
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. رأيت فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حد لكن

0: في تقديم وتأخير وكذا، أو ما في تأويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم أيوة.
2: الظرف المختص ما المراد به شكرا؟ السلام عليكم.
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص، أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف. وكذلك الظرف، وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك، رأيت؟ نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل، هذا ليس بصحيح، ما هو الاختصار؟ أو عند أحد مال،
1: عند بيت رجل،
0: هذا ما في اختصاص، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وهكذا. نعم. عي الفهاهة أي عجز، عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح، أو عدم ظهور الكلام، رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفصاحة، الفهاهة، رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا، رأيت؟
2: شفاء العي السؤال.
0: شوف شفاء العجز.
2: ما سأله.
0: نعم.
2: الحديث.
0: نعم.
2: لما أفضل من الغصب فمات.
0: نعم.
2: أنا في وقت
0: صحيح. قتلهم. ورد في هذا الحديث. نعم.
1: قتلهم.
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة، هو لا يعرف هو قتل سبب إذا، وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطن. نعم.
1: هذه الكلمة، الكلمة التي أحببت قراءتها
0: هي
1: الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام. ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
1: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
1: فمن قرأ كتابي هذا أو قرأ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أولا، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي، كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
1: من جاهل شيئا عبث،
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في حملة العلم، إلا وحمله ما ينبغي مثل هذا.
1: الله.
0: نعم.
1: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة، الوقت الذي كان فيه هو
0: يعني يكتبه، أيوة.
1: المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا، فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
0: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا.

0: وصف الرسالة. رسالتي.
1: أيوة رسالة طيب.
0: فضل بن هاشم الكبير.
1: رسالة كبيرة طيب.
0: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار. فإنه يقف على دقة فهمي.
1: الحمد لله.
0: وفضل علمي.
1: الحمد لله.
0: ثم ختمه بالدعاء
1: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسي.
0: إن يحسدوني
1: فإني لست لائمه قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أريد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. اقرأ وشوف. كل يخاف يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كذا. يتخوفون. الله
2: شنو الأخلاق
0: شيخنا كلام المفتي الله يحفظه. قال في تقديمته مقدمة قصيرة قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني.
1: عرفتم معنى الحيدة في اللغة أول الحيدة
0: حادة
1: حادة ما معنى حادة
0: ترك الشيء وابتعد عنه
1: أي يقول
0: تملص من الشيء.
1: الله هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي ولو جئت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
3: ما هو الشيء
1: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه جانبه وتركه ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه وهذا يكون في المحسوس المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر هذا حيدة
3: حيدة عند الطريق هكذا
1: أيوة حادة يحيد وحيدة هذا اسم مرة حيدة ويقال حيدودة وحيدانا مصدران
0: حيدودة الذي في الرأس هذا الشيء المحسوس في الرأس قدم حيدودة
1: أيوة الشيء هذا في الرأس,
0: في الرأس.
1: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب
0: قالوا على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه
1: وهما إيش؟
0: العقدتان
1: شوف
0: الجانبين والجمع حيد
1: هذا كله من التفسير باللازم لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب يمنة الوسط هذا الحيدة كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء والله هذا غريب جدا هذا النوع من الحيدة فهمت
3: قصدي
1: نحن في هذه المسألة تتركها تروح وتروح إلى شيء آخر ما فهمت هذا من الحيدة يقصد بهذا
0: تعبير
1: يا فهمت مقاصد قصدي والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله لكن أقول غفر الله له غفر الله هذا مين صحيح صحيح هذا
0: الشيخ الألباني يكتب
1: ماذا عندك
0: يستقبل
1: إيش اللي يستقبل
4: سيحتج هذه بكلام شيخ الإسلام في مسألة أمور أخرى
1: طيب طيب هل هذا يجعله يحيد إنما يريد أن يستقر مع الحق لا يفعل ذلك والله
0: حدنا عن المقدمة
1: نعم
0: حدنا عن القراءة
1: شوف

0: لكن هذا حديث
1: هذا من الكتب المؤلفه
0: العلميه ما قصدنا
1: قال وهو كتاب
2: الله
1: إليك يقول هو كتاب جليل القدر
0: ما شاء الله
1: وتلقاه كبار علماء الاسلام بالقبول ونقلوا عنه وهو من المؤلفات المتقدمه في التاريخ ويعنى برد فتنه القول بخلق القران المجيد كلام الله تعالى وفيه فوائد قيمه
0: ايوه
1: ومناقشات مفيده في رد ذلك القول حفظه
3: الله الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط
4: يا عين صاد ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

0: ولنجعله آية.
1: ترتيبه على هذا الترتيب وجمعه على هذا الجمع، نعم، مع أنه نزل مفرقا على 23 سنة، قلنا يمكن السورة تنزل مفرقة على سنوات، وهكذا يمكن الآية الواحدة تنزل مفرقة، ثم رتب هذا الترتيب وجمع هذا الجمع، فهذا في حد ذاته آية من آيات الله تبارك وتعالى. فتفضل.
2: أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في أصول في التفسير: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون

0: كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين.
1: إذن هذا النوع الأول من الترتيب. أولا عرف ترتيب القرآن، قال تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. فهذه المسألة الأولى، ترتيب الكلمات. وقبل ذلك بالنسبة لترتيب الحروف، هذا يعني من باب أولى، لا يجوز تنكيس أحرف الكلمة الواحدة. مثلا كلمة زيد يقلبها إلى ديز، فهذا حرام وهذا تحريف القرآن. النوع الثاني وهي المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها. الحمد لله رب العالمين، طيب، فلا يجوز أن يقول ماذا؟ لله الحمد، وإنما يأتي بها مرتبة كل كلمة في موضعها. ما حكم هذا الترتيب؟ أيضا ثابت، قال هذا الترتيب ثابت بالنص والإجماع. ثابت بالنص يعني أنه توقيفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات بهذا الترتيب، أن كل كلمة في موضعها، الحمد لله رب العالمين. كان يقرأ هذا في أحاديث كثيرة، أنه كان يقرأ وحيث تكون كل كلمة في موضعها. هذا معنى قوله هذا ثابت بالنص، يعني بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بالإجماع أيضا لا خلاف بين أهل العلم أنه أن هذا الترتيب واجب. ترتيب إيش؟ ترتيب الكلمات في الآية الواحدة، أن هذا واجب. هل يجوز مخالفته؟ قال الشيخ ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. إذن لا يجوز مخالفة هذا الترتيب، فيحرم أن يقرأ لله الحمد رب العالمين، لأن هذا فيه ماذا؟ مخالفة للنص والإجماع، وأيضا إخراج للكلمات عن الوجه الذي تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، وفي هذا إذهاب لشيء من إعجاز القرآن. فإذا قدمت كلمة قبل كلمة فهذا يعني يذهب شيء من إعجاز القرآن، فلذلك تحرم مخالفة ترتيب الكلمات. تفضل.
0: قال النوع الثاني، ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة، فلم تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه، يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا.
1: طيب، هذا النوع الثاني من الترتيب، ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة. يقول هذا ثابت بالنص والإجماع، أجمعوا على أنها مرتبة، هذه الآيات مرتبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهي مرتبة على هذا النحو، هذا مما أجمعوا عليه ومما ثبت

نص مما ثبت بالنص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ نعم الآيات على هذا الترتيب، وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقرؤون الآيات على هذا الترتيب، كان إذا قام الليل قرأ البقرة والنساء وآل عمران على هذا الترتيب، ترتيب الآيات الآية بعد الأخرى، وهكذا يعني ماذا كان يقرن بين السورتين، مثلا يقرن يقرأ الرحمن ويقرأ الطور، يقرأ النجم ويقرأ القمر، الآيات مرتبة، فهذا مما ثبت بالنص. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا بالآيتين الأخيرتين من البقرة، أو من قرأ بالآيتين الأخيرتين من البقرة كفتاه، من قرأ بهما في ليلة كفتاه، وهكذا من قرأ العشر الآيات الأول من سورة الكهف تعصمه من الدجال، هذا كله يدل على إيش؟ يدل على ترتيب الآيات، وأن ترتيبها توقيفي، وأن ترتيبها توقيفي، قلنا هذا أيضا أمر مجمع عليه. استدل الشيخ رحمه الله تعالى على أن ترتيب الآيات توقيفي بحديث عثمان رضي الله تعالى عنه، أو بحديث عبد الله بن الزبير أنه قال لعثمان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، يعني كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا فيه أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة، ثم خفف الله عنها فجعل عدتها أربعة أشهر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، أربعة أشهر وعشرة. فهذه الآية ناسخة للآية المتقدمة، لكن عندما نرى في القرآن نرى أن الآية الناسخة قبل الآية المنسوخة، فتعجب عبد الله بن الزبير من ذلك، فكيف تكون الآية الناسخة متقدمة في الترتيب على الآية المنسوخة؟ الأصل أن يتقدم المنسوخ ثم يأتي الناسخ. فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه، من مكانه، هذا هو الشاهد، يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، فدل ذلك على أن ترتيب الآيات ماذا؟ ترتيب الآيات توقيفي. وأيضا الدليل الثاني ما هو؟ قال وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب، أي من كان يكتب الوحي، كزيد بن ثابت، كمعاوية بن أبي سفيان وغيرهما ممن كان يكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وكما ذكر الشيخ والإمام أحمد وأبو داود والنسائي، والشيخ الألباني يضعفه، الشيخ الألباني يضعف الحديث في الترمذي لكنه يصححه في المشكاة، يصحح الحديث في المشكاة، فلعله صححه بمجموع طرقه. في أن ابن عباس سأل يعني ماذا عثمان رضي الله عنه كيف جعلتم الأنفال قبل التوبة وهي من المثاني، الأنفال من المثاني يعني لا تبلغ آياتها المئة في حدود 77 آية، فجعلتها في الطوال في المئين، نعم. فقال له يعني ماذا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب، فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا، ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها يونس، ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها هود، ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا. فهذا دليل على ماذا؟ على أن ترتيب الآيات بتوقيف من من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ترتيب الآيات توقيفي ثابت بالنص، وهكذا أجمعوا على أنها مرتبة. بقي السؤال الثاني، هل تحرم مخالفة هذا الترتيب؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى وتحرم مخالفته، وتحرم مخالفته، طيب لكن قال ماذا؟

0: على القول وهذا ثابت بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. هو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. لماذا قال هذا؟ لأن هذا هو قول الجمهور أنه تحرم مخالفة هذا الترتيب. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يكره وليس محرم، وليس محرما، يكره مخالفة ترتيب الآيات لكن لا تحرم. هذا قول باطل، هذا القول باطل لأنه مصادم للأدلة، مصادم للنص ومصادم للإجماع. فهذا القول باطل، لكن قد وجد يعني من يخالف فذكر الكراهة، لكن هذا القول باطل غير صحيح لأنه مخالف للنص والإجماع. فلا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، نعم، بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تفضل.
1: قال رحمه الله: النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
0: طيب، هنا المسألة الثالثة، ترتيب السور، هل ترتيب السور على هذا الوجه الموجود في المصحف هل هو توقيفي؟ ترتيب السور الموجود في المصحف الآن هل هو توقيفي أم لا؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه اجتهاد، أن ترتيب السور اجتهادي، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، فقال بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد، يعني باجتهاد من؟ اجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلا يكون واجبا، يعني هذا الترتيب ليس بواجب، يعني يجوز مخالفته، يجوز مخالفة الترتيب الموجود في المصحف. مخالفته في إيش؟ مطلقا هنا، مخالفته في القراءة ومخالفته في الكتابة. فلك أن تقرأ هذه قبل هذه، لك أن تقرأ آل عمران قبل البقرة، ولك أن تكتب إذا كتبت مصحفا لك أن تكتب كذلك آل عمران قبل البقرة. هذا القول إيش؟ الأول. القول الثاني أنه توقيفي، أن ترتيب السور في على ما هو موجود في المصحف أنه توقيفي، فلا تجوز إيش؟ فلا تجوز مخالفته، فلا تجوز مخالفته. توقيف يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. والقول الثالث التفصيل، أن منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي، وقالوا يعني أكثر السور توقيفية، أكثر السور توقيفية. هذا مال إليه الشيخ في الشرح، هذا القول الثالث مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، ما شرح الكتاب هذا، شرح كتابه، فمال إلى هذا أن أكثر السور توقيفية. طيب، وبعضهم قال الخلاف، بعد أن ذكرنا هذه الأقوال الثلاثة الآن، بعضهم قال الخلاف لفظي، فما آلوا الجميع إلى أنه لا يجوز مخالفة الترتيب، لا يجوز مخالفة ترتيب السور في الكتابة. يعني إذا أردت أن تكتب مصحفا، نعم، فيجب أن تلتزم الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة في زمن عثمان، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب. فمآل هذه الأقوال إلى هذا. بقي مسألة القراءة، القراءة جاء فيها النص أنه يجوز، بالنسبة للقراءة جاء فيها النص أنه يجوز، فإنه قام عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهكذا ما ذكره عن البخاري معلقا عن الأحنف وعن عمر. أنه قرأ في الركعة الأولى الكهف وفي الركعة الثانية يوسف أو يونس، والكهف بعد يوسف ويونس في الترتيب، فهذا من حيث القراءة جائز، من حيث القراءة يجوز، ولهذا يعني من حيث التحفيظ يحفظ الغلمان يبدأون من من من من أين؟ من الناس ثم يصعدون، فهذا من حيث القراءة، من حيث التعليم، من حيث الحفظ لا بأس، لا بأس بذلك، لكن من حيث الكتابة يحرم أن يكتب المصحف، أن يكتب مصحف على خلاف الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لهذا قال بعض أهل العلم مؤدى هذه الأقوال الثلاثة إلى أنه مآلها إلى أنه يحرم مخالفة ترتيب السور من حيث الكتابة، من حيث الكتابة. طيب هذا الخلاصة في هذا الكلام، تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام، يقول رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
0: هذا من الشيخ يعني كلام واضح، فإنه لا يجوز مخالفة ما اتفقوا عليه. نعم، هو ذكر أنه تجوز قراءة هذه قبل هذا، هذا من حيث القراءة يجوز، وكذا في الكتابة، وكذا في الكتابة، ثم استدل قال: ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها. أما بالنسبة للقراءة جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي الكتابة، هل يجوز مخالفة الكتابة، كتابة السور على خلاف ما هو موجود في المصحف؟ يقول: وكذا في الكتابة أيضا يجوز. يقول الشيخ: انظر الدليل على أن مصاحف الصحابة تنوعت، فهذا كان عنده يعني يكتب في صحفه، نعم لا يكتب على هذا الترتيب الموجود في المصحف الذي اتفقوا عليه على في مصحف عثمان. نعم، فالجواب عن ما وجد في مصاحف الصحابة قبل اتفاقهم في زمن عثمان، هذا يعني من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتبون بحسب النزول، كانوا يكتبون بحسب نزول الآية ممن كان يكتب منهم، لأن أكثرهم أمي، وبعضهم كان يكتب، ربما كان يكتب في صحفه بحسب ما أنزل وليس نعم بحسب الترتيب، إنما الترتيب جاء في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم قال: لكن لما اتفقوا، شوف الآن هذا هو الكلام محل الشاهد، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، ولهم سنة متبعة أو سنة يجب اتباعها، وهكذا أجمع الصحابة على ذلك في زمن عثمان، فإنه كان بمحضر وبمشورة ورأي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن الخلاصة: لا يجوز تنكيس أحرف الكلمة، لا يجوز تنكيس تغيير ترتيب الكلمات، لا يجوز تغيير ترتيب الآيات. بقي في السور: لا يجوز كتابة مصحف على خلاف الترتيب الذي اتفقوا عليه في زمن عثمان. طيب بالنسبة للقراءة في الصلاة أو في الحفظ أو في التعليم يجوز تقديم هذا على هذا. نعم تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عشب النخل ورقاع الجلود ولخاف الهجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا.
0: طيب هذا الفصل وهذا الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى يذكر فيه المراحل التي مر بها القرآن من حيث جمعه ومن حيث كتابته. المراد بالجمع هنا جمع مخصوص، كانوا يعني يجمعون ما كان في الصحف، ثم جمعوا ما كان في الصحف جمعوه في مصحف واحد، ثم في زمن عثمان رتب على هذا الترتيب المعهود الذي وصل إلينا.

0: مر ذلك بمراحل. المرحلة الأولى يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرحلة يقال لها الجمع الأول. وهذه المرحلة يقول كان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لأن الأمة كانت أمة أمية، فكانوا يعتمدون على الحفظ. وكانت يعني ماذا تميزوا بصفات عظيمة في هذا الباب من قوة الذاكرة وسرعة الحفظ مع قلة الكاتبين وقلة وسائل الكتابة. فإذا كان هنا في هذه المرحلة عندنا طريقان: الطريقة الأولى الحفظ، والطريقة الثانية الكتابة لكنها كانت قليلة. إذن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا طريقان في جمع القرآن وحفظ القرآن، منهم من كان يحفظه في الصدور وهذا هو الأغلب، والطريقة الثانية الكتابة وهذا قليل لقلة الكاتبين وقلة وسائل الكتابة، فلم يجمع في مصحف واحد بل كان محفوظا في الصدور وإيش ومكتوبا فيما تيسر، ومكتوبا فيما تيسر مثل إيش مثل الكتابة على عسب النخل جمع عسيب وهو جريد النخل، يعني يقشطون أو يقشطون الخوص هذه الأوراق الصغيرة ثم في الطرف العريض من الجريد الطرف العريض من العصا يكتبون الآيات، يكتبون الآيات. وهكذا قال في رقاع الجلود أي بعد أن تيبس يكتبون عليها سواء كانت جلود كبيرة أو صغيرة. قال ولخاف الحجارة جمع لقفة وهي حجار ملساء رقيقة يكتبون عليها الآيات. قال وكسر الأكتاف أكتاف يعني الإبل أو البقر أو الغنم يكتبون عليها الآيات. قال وكان القراء عددا كبيرا، هذه فائدة، أن بعضهم يقول كان القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حفاظ القرآن قليل، لا خطأ هذا، كان الحفاظ والقراء ماذا عددا كبيرا. ولهذا ماذا في لما أرسل يعني 70 من القراء وعرض لهم حيان فقتلوهم، هذا يدل على إيش؟ على كثرة القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثرة الحفاظ القراء بمعنى الحافظ الذي يعلم اللفظ ويعلم المعنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال رحمه الله ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم.
0: إذن هذا فيه ماذا ما تقدم من أن القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثير، كانوا كثير. وكما تقدم معنا أن الحفظ في هذه المرحلة على طريقتين، إما حفظ في الصدور وإما حفظ بالكتابة على ما تيسر، وما هو الأكثر الحفظ في الصدور. نعم. طيب بقي هنا فعرض لهم حيان، إيش يعرف حيان؟ فعرض لهم حيان، حيان ولا حيانا ولا حياني؟ ليش؟ لأنه مثنى، هذا مثنى حي، مثنى حي، حيان من بني سليم رعل وذكوان. طيب تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف تورعا، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر إنك

0: عن في السنة الثانية عشرة من الهجرة. ما هو سبب هذا الجمع؟ سبب هذا الجمع ما حصل في وقعة اليمامة عندما قاتل الصحابة مسيلمة الكذاب، فماذا قتل في وقعة اليمامة هذه؟ عدد كبير من قراء من الصحابة، منهم سالم مولى أبي حذيفة، وهو أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم. فهنا جمع القرآن في مصحف واحد لئلا يضيع ويذهب، لئلا يضيع ويذهب بإيش؟ بذهاب من؟ بذهاب الحفاظ القراء، فجمع في مصحف واحد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب كان في صحيح البخاري أشار إلى أبي بكر رضي الله عنه، كان وزيرا لأبي بكر، وهذا فيه ماذا؟ الوزير الصالح، كيف أنه يأمر بالخير ويأمر بما فيه مصلحة للأمة. فأشار عليه بجمع القرآن بعد هذه الوقعة، وقعة اليمامة. أبو بكر توقف رضي الله عنه تورعا، يقول هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أفعله أنا؟ وهذا فيه حرصه على اتباع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال عمر يعني يكلمه ويراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر، فأرسل إلى زيد بن ثابت وأمره بأن يجمع القرآن. طب لماذا اختار زيد بن ثابت؟ اختاره لأمور أربعة. أول، قال إنك رجل شاب، وإذا كان شاب فهو أنشط بخلاف ما لو كان شيخا كبيرا، لأن هذه المهمة تتطلب سهر وتعب ومرور على عامة الصحابة، وتتبع القرآن من لخاف الحجارة، من عسب النخل، إلى غير ذلك من مكان يكتف فيه، فهذا يحتاج إلى شدة. إنك رجل شاب، قال عاقل، وكونه عاقل أي أنه أوعى على القيام بهذه المهمة. قال لا نتهمك، الوصف الثالث يعني أنه محل ثقة، فهذا أدعى إلى الإطمئنان إليه، ومما يجمع هذا أدعى للإطمئنان إليه وإلى ما يجمع. والوصف الرابع، يعني هذه الثلاثة الأوصاف قد يشترك فيها صحابة كثير، الشبة والعقل وماذا؟ عدم الاتهام، فكل الصحابة على ذلك أنهم ثقة وأنهم عقلاء، لكن الشبة منهم من كان شباب ومنهم من كان ليس كذلك. طيب بقي الوصف الرابع، وهذا الوصف المهم، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خصلة قد لا توجد في كثير من الصحابة، فهو قد مارس كتابة الوحي فقدم على غيره. فأمروه بتتبع القرآن وبجمعه، قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، يعني لا يكتفي بالمكتوب، وإنما لابد إيش؟ أيضا بما هو محفوظ، فيجمع بين ما حفظ وما كتب، وكان لابد أن يشهد شاهدان على كل آية. نعم، فكانت مهمة صعبة، نعم، قام بها هذا الصحابي الجليل. فهل نجح في مهمته؟ نعم نجح فيها، وجمع هذا الجمع على أكمل ما يكون رضي الله عنه أرضاه. نعم.
1: قال وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله.
0: طيب، قوله فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، يعني هذا الذي جمعوه ظل عند أبي بكر حتى مات رضي الله عنه، ثم قام بهذه المهمة، ثم انتقلت الصحف إلى عمر رضي الله عنه لأنه الخليفة بعد أبي بكر، فكانت الصحف عنده إلى أن توفاه الله، ثم بعد وفاته نعم وضعت هذه الصحف عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، كانت وصية أولاده، عمر أوصى يعني أن تكون الوصية على أولاده حفصة وهي أكبر أولاده، فأوصى إليها، فكانت هذه الصحف عندها

0: طيب الآن أعطيكم سؤال، لماذا لم يعني الآن أبو بكر كانت الصحف عنده ثم لما توفاه الله انتقلت إلى عمر، طيب لماذا لما توفى عمر ما كانت الصحف عند عثمان؟ طيب نشوف بعدين أخذ درس الجواب. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا الذي فعله يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني قد وافق عليه المسلمون وعدوه من حسناته العظيمة، وعدوه من حسناته العظيمة، يعني هذا من حسنات أبي بكر كما أن من حسناته قتال أهل الردة، وهذا كله في رد على الرافضة الذين اتهموا أبا بكر بأنه فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم صنيع أبي بكر كان بحضرة كبار الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على فعله وهم أعلم بدين الله تبارك وتعالى. ثم انظر ماذا جاء عن علي الذي يعظمه الرافضة وهو إمامهم، فقال أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمه الله، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. طيب هذا الأثر رواه أبو داود في كتابه المصاحف، هو أثر حسن، وبهذا تعلم أن ما جاء من أثر أن عمر أول من جمع المصحف لا يصح، أو أثر أن أول من جمع المصحف علي أيضا لا يصح، كلاهما ضعيف. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال المرحلة الثالثة، في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أبدعه اختلافهم في القراءة، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
0: طيب هذه المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال في السنة 25 من الهجرة جمع القرآن هذا الجمع، ما سبب هذا الجمع؟ قال سببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنه أو رضي الله عنهم، يعني هذا الاختلاف في القراءة ليس عن غلط أو عن خطأ، وإنما هذا الاختلاف في القراءة لأن القرآن نزل على سبعة أحرف فحصل الاختلاف في القراءة. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراد سبعة الأحرف سبعة لهجات العرب ذكرها السيوطي في الإتقان، من أراد أن يرجع إلى ذلك فليرجع إلى الإتقان، أقرب مرجع لهذا الكتاب هو كتاب الإتقان. طيب وهذه اللهجات يعني ماذا؟ موجودة في القرآن، ليس القرآن كله نزل بسبع لهجات، وإنما هذه السبع اللهجات موجودة في القرآن، فهناك آيات نعم اتفقت عليها السبع اللهجات أو اتفقت عليها لغات العرب كلها تقرأها بلفظ واحد، وهناك بعض الآيات نعم تختلف بحسب لهجات

العرب حيث تسهيل الهمزة أو تحقيقها حيث الإمالة. نعم، فهناك يعني ماذا، آيات تختلف فيها لهجات العرب، فأنزل القرآن بهذه الأحرف السبعة تسهيلا للناس، فمنهم من كان لا يعني يستطيع أن يحقق الهمزة فتنزل الآية بتسهيلها، وهكذا يعني من باب التسهيل والتيسير على الناس أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي سبع لهجات. هذه اللهجات موجودة في القرآن، وليس معنى ذلك أن القرآن كله أن القرآن كله نزل على سبعة أحرف، وإنما هذه السبعة الأحرف أو السبع اللغات موجودة في القرآن. فحصل ماذا؟ حصل الاختلاف في القراءة، يعني هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ هشام بن حكيم سورة الفرقان فسمعها عمر فظن أن هشام يخطئ في القراءة، حتى إذا انتهى من الصلاة أخذه قال أنت تقرأ على غير القراءة التي أقرأنيها رسول الله، قال ما أخذت هذه القراءة إلا من رسول الله، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام اقرأ، فقرأ فقال هكذا أنزلت، قال يا عمر اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزلت، إن القرآن نزل على سبعة أحرف فلا تختلفوا فيه. طيب في عهد عثمان لما حصلت الفتوح وانتشر المسلمون، نعم حصل الاختلاف في القراءة، فهذا يصوب هذا وهذا يخطئ هذا، نعم مع أن الجميع يقرأ قراءة صحيحة ويقرأ على ما أنزل على القراءة التي أنزلت، لكن ما يعرفون أن هذا أنزل على الحرف كذا، وأن هذه الآية نزلت على لهجة كذا، على لهجة بني تميم، على لهجة كذا، على لهجة كذا، فحصل الخلاف والنفرة. فألهم الله عز وجل حذيفة بن اليمان أن يشير بهذا الأمر العظيم وبالرشد على الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، فقام بجمع المصحف على لغة واحدة وعلى حرف واحد، لغة من؟ لغة قريش. قال فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت، فأمر زيد بن ثابت الذي أمره أبو بكر وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا. إذن جمع هذا الجمع الثالث في عهد عثمان، هذا جمع في مصحف واحد على حرف واحد وهي لغة قريش، لكن برسم سمي الرسم، هذا الرسم الرسم إيش؟ العثماني، نسبة إلى عثمان بن عفان، هذا الرسم يحتمل اللغات السبع، رسم القرآن برسم يحتمل اللهجات السبع، بل يعني ماذا الآن يحتمل القراءات العشر، طبعا سبعة أحرف نزل القرآن على سبعة أحرف ليست هي السبع القراءات، لا، وإن سبع أحرف قلنا سبع لهجات من لهجات العرب. طيب فهذا الرسم رسم العثماني، نعم يحتمل هذه السبع اللهجات، فهذا يعني من حسنات عثمان رضي الله تعالى عنه، من حسنات عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم لما يعني حصل هذا الجمع أمر بنسخ هذا المصحف الإمام أو المصحف الأم، ونسخه إلى سبعة مصاحف، ثم أرسل بهذه المصاحف إلى الآفاق، يعني أرسل بمصحف إلى مكة، ومصحف إلى اليمن، ومصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى البصرة، ومصحف إلى البحرين، وحبس واحدا في المدينة. ومع إرساله لهذه المصاحف في الآفاق كان يرسل مع كل مصحف قارئ يقرأ، نعم ليؤخذ هذا القرآن مشافهة، ولا يؤخذ من الرسم وإنما يؤخذ بالمشافهة، يؤخذ بالمشافهة، ولهذا قيل لا تأخذ القرآن من مصحفي، فكان يرسل مع كل مصحف قارئ يقرأ الناس القرآن. نعم تفضل. طبعا أعاد الصحف أعادها إلى حفصة رضي الله تعالى عنها. طيب في زمن

0: في زمن معاوية كان أمير المدينة مروان، أمير المدينة كان مروان من جهة معاوية، فكان يرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف، فتأبى رضي الله عنها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. فأرسل مروان إلى ابن عمر لأخيها عبد الله بن عمر أن أرسل إلينا بهذه الصحف، فاضطر ابن عمر إلى الالتزام بما أمر به مروان وأرسل إليه هذه الصحف. ماذا فعل بها مروان؟ أحرقها، أحرق هذه الصحف. نعم، وقال إني خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب مرتاب في هذه الصحف. وما فعله حسن أو غير حسن؟ ما فعله حسن. قيل واستحسن الناس هذا الفعل من مروان، واستحسن الناس هذا الفعل من مروان. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال وقد فعل عثمان رضي الله هذا رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه.
0: وهكذا يفعل يعني القرآن إذا حصل فيه تمزق أو حصل فيه القدم، نعم يحرق. وهكذا أيضا كتب أهل العلم، فهذه الطريقة الصحيحة التي فعلها الصحابة، نعم، ولها مستند من السنة من تحريق كعب بن مالك عندما أرسل إليه كتاب وفيه بعض الآيات فسجرها في التنور. فالآيات القرآنية والمصاحف التي قد حصل لها يعني شيء من الترهل وهكذا كتب أهل العلم، فإنه يتخلص منها بالتحريق، يتخلص منها بالتحريق كما فعل الصحابة. نعم.
1: قال والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في المصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد.
0: إذن هذا علة جمع الجمع في عهد أبي بكر حتى لا يضيع، لما حصل من قتل القراء ومن الحفاظ في وقعة الإمامة فأمر بجمع القرآن حتى لا يضيع، هذا الغرض من جمعه في هذا العهد. نعم.
1: قال وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات.
0: نعم، الجمع في عهد عثمان هذا هو الغرض منه، القضاء على النزاع والاختلاف، القضاء على النزاع والاختلاف، فجمعهم على مصحف واحد على حرف واحد وهو لغة قريش. نعم.
1: قال وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمس أهواء الزائغين. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
0: طيب، بقي هل يجوز مخالفة الرسم العثماني؟ لأن عرفنا في ترتيب الآيات ترتيب الكلمات ترتيب السور أنه لا يجوز مخالفة الترتيب سواء في الآيات أو في الكلمات أو في السور من حيث الكتابة، فلا يكتب المصحف على خلاف المصحف الذي اتفقوا عليه في زمن عثمان. بقي الرسم

0: العثماني، هل يجوز كتابة القرآن على خلاف الرسم العثماني؟ الجواب لا يجوز مخالفة الرسم العثماني، لا يجوز كتابة المصحف، يعني يقول سأكتب مصحفا كاملا بقواعد الإملاء لا بالرسم العثماني، فهذا لا يجوز، أفتى العلماء بعدم الجواز. طيب، إذن هذا المسألة الأولى أنه لا يجوز كتابة المصحف بخلاف الرسم العثماني، لأن هذا مما أجمع عليه الصحابة في عهد عثمان، أجمعوا على هذا الرسم، وهذا الرسم قلنا هو الذي تحتمله اللهجات السبع، وهكذا أيضا فيه القراءات العشر، كل هذا الرسم تحتمله القراءات العشر. طيب، هل يجوز كتابة يعني آيات كتابة آيات تستدل بها أو تستشهد بها أو تكتبها على السبورة على خلاف الرسم العثماني؟ ها، من أهل العلم من قال هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من قال لا يجوز أن تكتب الآيات إلا بالرسم العثماني، سواء كنت تكتب مصحفا كاملا أو تكتب بعضه أو تكتب مستدلا أو مستشهدا أو معلما، تكتبها بالرسم العثماني. طيب، لكن من أهل العلم من سهل في هذا الشيخ العلامة صاحب الكتاب محمد بن صالح العثيمين، فقال الأمر أهون فيما يتعلق بالاستدلال والاستشهاد وتعليم الصبيان، نعم الأمر أهون، فلا بأس أن تكتب بعض الآيات بالقواعد الإملائية، لكن بشرط ما يكون هناك فيه تحريف، حيث لا يحصل تحريف، بحيث لا يحصل تحريف، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال العلامة رحمه الله: التفسير. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم.
0: طيب، هذا انتقال إلى مبحث التفسير بعد أن انتهى من جملة من مباحث علوم القرآن. يقول: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. هذا من حيث اللغة، ففي اللغة التفسير هو الكشف عن المغطى أو الإيضاح والتبيين. نعم، منه قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أحسن بيانا وأحسن تفصيلا، فهو مأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشف. وفي الاصطلاح قال: بيان معاني القرآن الكريم. هذا من حيث الاصطلاح، التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، هذا واضح. نعم، تفضل.
1: قال: وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
0: طيب، يقول: تعلم التفسير واجب، المراد بالوجوب هنا الوجوب الكفائي، كما نقل الإجماع في ذلك، نقله غير واحد من أهل العلم أن تعلم التفسير واجب عن الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.

0: ثم استدل على هذا الوجوب بما ذكره من هذه الآيات ومن طريقة السلف. قال: كتاب أنزلناه، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. فإذا لم يكن ذلك، لم يكن تدبر لهذه الألفاظ ووصول إلى المعاني، فاتت الحكمة من إنزال القرآن. ما هي الحكمة من إنزال القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. فالحكمة من نزول القرآن التدبر ومعرفة المعاني، فإذا لم تعرف المعاني فاتت الحكمة. فلهذا كان التفسير وتعلم معاني كلام الله واجب. طيب، القرآن أنزل لثلاث غايات: التدبر هذه أحدها، الثانية التلاوة، الثالثة العمل به، العمل به ويدخل فيه الاستشفاء، ويدخل فيه الاستشفاء. إذن ثلاث غايات من أجلها نزل القرآن: التلاوة، التدبر، العمل. ثم الآية الثانية قال: أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الشيخ: وجه الدلالة أن الله عز وجل وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن هذا من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. فإذا تدبر القرآن، نعم، وتعلم المعاني هذا واجب حتى لا توبخ هذا التوبيخ. ولهذا قال ابن القيم: تدبر القرآن إرمت الهدى، فالعلم في تدبر القرآن. وهذه مسألة مهمة علينا كطلاب علم، نحن مقصرون جميعا في تعلم معاني كلام الله. نعم، مقبلين على متون الفقه، متون الأصول، متون الحديث، ما في أحد مقبل إلا من رحم الله على تعلم معاني كلام الله. فيا أخي، اجعل لك وقتا يوميا في تعلم معاني كلام الله. نعم، الشيخ ابن عثيمين فسر القرآن، استمع الصوتيات. نعم، بعضهم يحب القراءة أيضا يقرأ في التفسير، والذي يحب استمع الصوتيات يستمع صوتيات ابن عثيمين في التفسير. طيب، يكون لك كل يوم مع قراءة شيء من التفسير الميسر، تقرأ مثلا ستسمع آيات من سورة البقرة، تقرأ تفسيرها في التفسير الميسر، تقرأ تفسيرها للعلامة السعدي، ثم تأتي وتسمع ابن عثيمين، سيحصل لك فائدة عظيمة. كل يوم على هذا، ابدأ من هذا اليوم، ابدأ من يوم غد، ابدأ بعد انتهاء الدورة، كل يوم لك وقت ساعة، نصف ساعة في تعلم معاني كلام الله. ما يمر علينا العمر احنا ما قرأنا تفسير كامل من أوله إلى آخره. فنهتم بالعلوم الأخرى ولا نهتم بهذا العلم الذي هو أشرف العلوم، منبع العلوم، أساس العلوم، وهو كلام الله القرآن. فهذا حث بارك الله فيكم من الشيخ لنا جميعا على فهم معاني القرآن. طيب، هذا دليل من القرآن. أيضا أتى بدليل على تعلم تفسير، أن تعلم التفسير واجب، ما كان عليه سلف الأمة أنه كانوا يتعلمون القرآن يتعلمون ألفاظه ويتعلمون معانيه، فلا يتجاوزون 10 آيات حتى يأخذوا ما فيها من العلم والعمل. فيتعلمون القرآن والعلم والعمل، اللفظ والعلم، المعنى والعمل به. فهذه طريقة السلف الصالح، كانوا حريصين على ذلك. ثم سيذكر ماذا؟ سيذكر أيضا من الأدلة العادة. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستسرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ويجب على أهل العلم أن
0: يقرأ. هذا كلام شيخ الإسلام في مقدمته في التفسير. قال: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم، أي من العلوم الدنيوية. قال: كالطب والحساب، كالطب والحساب، ثم ولا يستشرحوه. يعني العادة جرت أن من قرأ في كتاب فإنه يبحث عن شرحه، فإنه يبحث عن شرحه وعن معرفة معانيه.

0: هذا في الكتب التي هي في علوم دنيوية، فكيف قال؟ فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم؟ نعم، كتاب في الحساب، هل فيه عصمتك؟ جواب لا. هل فيه سعادتك؟ الجواب لا. هل فيه سعادة وشقاء؟ جواب لا. ومع ذلك يهتم الإنسان باستشراحه وطلب شرحه، فكيف بكلام الله؟ يقول الذي هذا، هذه العادة، أن العادة تمنع من أن قوم يقرؤون كتابا ثم لا يطلبون شرحه، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى الذي فيه السعادة فيه النجاة فيه العصمة؟ نعم، فهو أولى بأن يطلب شرح معانيه ومعرفة معانيه. الكتب الدنيوية ليس فيها يعني هداية وليس فيها عصمة ولا يترتب عليها سعادة في الدنيا والآخرة، أما كلام الله ففيه العصمة فيه النجاة وفيه السعادة وفيه قيام أمر الدين والدنيا، فهذا مما يدل على وجوب تعلم التفسير. نعم.
1: قال رحمه الله: ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه.
0: نعم، قال: ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة. إذن يتولى تبيين معاني كلام الله هم أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء، فيبينون للناس إما عن طريق الكتابة يكتب تفسيرا، وإما عن طريق المشافهة يجلس للناس فيفسر لهم كلام الله. هذا الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم كانوا يجلسون فيفسرون كلام الله، كما سيأتي إن شاء الله في ترجمة ابن مسعود ترجمة ابن عباس. نعم، أنه كان يفسر القرآن نعم للناس، وكأكد سيأتي عن مجاهد أنه عرض القرآن على ابن عباس يوقفه عند كل آية، فهذا أيضا يعني كان عليه السلف الصالح في تبيين معاني كلام الله تبارك وتعالى. فإذن هذا واجب ملقى على أهل العلم ممن جمعوا الآلة وجمعوا الخصائص والمميزات التي تمكنهم من تفسير كلام الله تبارك وتعالى، لأن هذا الباب باب خطير، فهو الأمر خطير أن المفسر يجب عليه أن يستشعر ذلك. فإذا هذا واجب ملقى على أهل العلم في بيان معاني كلام الله عز وجل، إما عن طريق الكتابة أو عن طريق المشافهة بأن يجلس للناس أو يسأل فيجيب، كما فعل مجاهد مع ابن عباس أنه كان يقف عند كل آية فيسأله عنها. نعم.
1: قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله به على بصيرة.
0: كما تقدم معنا أن من غايات نزول القرآن أو من الغايات التي من أجلها نزل القرآن العمل به، فالعمل به يعني التصديق بأخباره، الانتفاع بها، اعتقادها، العمل بالأوامر، عبادة الله عز وجل على بصيرة، هذا كله داخل في هذه الغاية هو العمل بالقرآن والاتعاظ به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الواجب على المسلم في تفسير القرآن، الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
0: نعم، الواجب على المسلم أن يعلم أنه في تفسيره لآيات كتاب الله ويذكر معاني كلام الله جل وعلا أنه يخبر عن الله عز وجل، فيقول مراد الله في هذه الآية كذا وكذا، فهذا نعم موقف خطير، فلهذا يجب أن يستشعر وأن يشعر نفسه بأنه ماذا مترجم عن الله وأنه شاهد على ذلك، فيكون معظما لهذه الشهادة.

0: فيحذر من أن يقول على الله بلا علم. ولهذا كان يتهيب الصحابة من الكلام في التفسير، كما قال ابن سيرين: كان أهيب الناس في عن تفسير كلام الله أبو بكر، ثم أهيب الناس نعم عمر، هكذا كانوا يتهيبون. وفي الأثر قال أبو بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت أنا في كلام الله أو في كتاب الله بغير علم. الأثر فيه ضعف لكن معناه صحيح. ولهذا تجد ماذا قلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدى للتفسير، لأنه باب نعم باب عظيم، باب عظيم. فلهذا قلة من أصحاب رسول الله، وإلا كانوا يتهيبون رضي الله عنهم وأرضاهم، فتصدى لهذا العلم قلة من أصحاب رسول الله، كما سيأتي إن شاء الله معنا في التراجم أنهم قلة. خلفاء الأربعة: ابن عباس، ابن مسعود، أبي بن كعب، يعني قلة في حدود، وعائشة في حدود 16 صحابيا هذا الذي جاء عنهم التفسير. طيب، ما جاء عنهم التفسير؟ هذا التفسير كان بعلم، فتكلموا في كتاب الله بعلم، فتكلموا في كتاب الله بعلم. نعم.
1: الناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت
0: القول على الله بلا علم. نعم، بآية الأعراف ربنا عز وجل القول عليه، القول على الله ما لا علم لنا به قرنه بالشرك. وابن القيم يقول في هذه الآية: تدرج الله عز وجل في المحرمات من الأدنى إلى الأعلى، فقال أن الأعلى هو القول على الله بلا علم. لكن المعلوم عند المسلمين أن أعظم ذنب هو إيش؟ هو الشرك. لكن هنا نستفيد أنه لما قرنه بالشرك فدل ذلك على أنه خطير، والشرك هو قول على الله بلا علم. وهكذا الآية الأخرى من سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذا فيه خطورة الكلام على الله بغير علم. نعم،
2: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرجع في تفسير القرآن، يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها.
0: طيب، طرق تفسير القرآن من أهم المباحث في هذا الكتاب، طرق تفسير القرآن. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن طرق تفسير القرآن ترجع إلى هذه الطرق التي سيذكرها إن شاء الله تعالى. تفسير القرآن بالقرآن هذه الطريقة الأولى، تفسير القرآن بالسنة الطريقة الثانية، تفسير القرآن بكلام الصحابة الطريقة الثالثة، تفسير القرآن بكلام التابعين الرابعة، الخامسة تفسير القرآن باللغة العربية. فهذه خمسة طرق ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أن المرجع في تفسير القرآن إليها. فأكمل هذه الطرق وأشرف هذه الطرق تفسير القرآن بالقرآن، فيفسر القرآن بالقرآن، يفسر كلام الله بكلام الله. فليس هناك أعلم بكلام الله من الله سبحانه وتعالى. طيب، فقد يعني ماذا يجمل في موضع ويبين في موضع آخر من القرآن، قد يختصر في موضع ويبسط في موضع آخر. طيب، هذا هو الغالب. وإلا هناك آيات نعم جاء تفسيرها وبيانها في سنة رسول الله وفي كلام الصحابة. طيب، ذكر الشيخ أمثلة على تفسير القرآن بالقرآن. الآية الأولى: على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم الأولياء؟ فسرهم الله عز وجل بالآية بعدها. من هم الأولياء؟ الذي يلبس شال أخضر، ها؟ الذي يلبس عمارة ماذا؟ عمامة مكورة،

0: لا، فسره ربنا عز وجل. الذي تحصل على أيدي على يديه خوارق العادة، لا، فسره الله عز وجل فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا تفسير القرآن بالقرآن، فتكفر الله بتفسير الولي ولم يكله ولم يكل تفسيره إلى غيره. حتى في السنة أيضا الحديث حديث قدسي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي، أو وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. هذه الولاية أيضا فسرت بكلام الله في الحديث القدسي. طيب، فهذا تفسير القرآن بالقرآن. لهذا قال شيخ الإسلام من كان لله تقيا كان لله وليا، أو كل مؤمن تقي فهو لله ولي. الآية الثانية ما هي؟ قال والسماء والطارق. ما هو الطارق؟ قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما هو الطارق؟ قال النجم الثاقب. إذن فسر الطارق بأنه النجم الثاقب، هذا تفسير القرآن بالقرآن. والسماء والطارق، الطارق الذي يطرق يعني يأتي ليلا، من طرق يطرق طروقا هو الذي يجيء بالليل. فقال ربنا عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، لأنه يظهر في الليل، لأنه يظهر في الليل ويختفي في النهار، فهذا هو الطارق النجم الثاقب، لأنه يثقب. ماذا يثقب؟ أي يخزق، يخرق الشيطان. طيب، كما قال الله عز وجل إلا من خطف القطبة فأتبعه شهاب ثاقب يثقبه. فقيل الثاقب لأنه يثقب بضوئه السماوات، يخترق بضوئه السماوات. طيب، المثال الثالث قال والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ فسره الله بالآية بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا معنى الدحي، أخرج ماءها ومرعاها. هذا تفسير القرآن بالقرآن. طيب، إذن معنى دحاها أي أخرج ماءها ومرعاها. أيهما خلق، السماوات والأرض قبله؟ أيهما خلق قبله، السماوات والأرض؟ السماوات. حلو، الدليل هذه الآية، قال إيش؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ها، قول ثاني، هات سورة إيش؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. إلى أن قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أيهما قبل؟ الأرض قبل خلق السماوات. هذا هو ظاهر القرآن، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، أن خلق الأرض قبل خلق السماوات بآية فصلت. طيب، بقي عن هذه الآية آية النازعات، الدحي. الدحي كان بعد خلق السماوات، إذا خلقت الأرض في يومين ثم خلقت السماوات ثم دحى الله الأرض. ما معنى دحى الله الأرض؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا قول الجمهور خلافا لقتادة، فقد قال أن الله خلق السماوات قبل خلق الأرض، وهذا خلاف ظاهر القرآن في سورة فصلت. طيب، هناك آيات كثيرة، قل هو الله أحد الله الصمد. إيش تفسير الصمد؟ الذي بعده، لم يلد ولم يولد. وهكذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش تفسير الظلم؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا فاعلم أنه لا إله إلا الله. إيش تفسير لا إله إلا الله؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا التفسير ليش؟ لا إله إلا الله. لا، ذكر الشيخ الإسلام محمد بن وهاب في الأصول الثلاثة تفسير لا إله إلا الله، تفسيرها من القرآن. هذا تفسير القرآن بإيش؟ بالقرآن. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى.

0: بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. تلا.
1: طيب، تفسير القرآن بالسنة، هذه الطريقة الثانية من طرق تفسير القرآن، أنه يفسر بالسنة يعني بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى، وهو أعلم الناس بمراد كلام الله تبارك وتعالى. فقد قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان معاني هذه الآيات. وهكذا يقول الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي يختلفون فيه. وهكذا قوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهكذا قوله سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والسنة وحي كالقرآن في الاحتجاج، فكما أن القرآن حجة فالسنة إيش؟ فالسنة حجة، كلاهما وحي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إلا أن السنة ماذا؟ لا يتعبد بها أو لا يتعبد بتلاوتها، لكنها وحي كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن من طرق تفسير القرآن تفسير القرآن بالسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن. قد مر معنا أن أوجه السنة مع القرآن أنها تأتي مفسرة مبينة موضحة للقرآن، هذا من أوجه السنة مع القرآن. ثم ذكر الشيخ أمثلة على ذلك، ذكر أمثلة على ذلك، منها تفسير الزيادة في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، وذكر أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفسير جاء من طريق ثلاثة من الصحابة. الأول قال فيما رواه ابن جرير وابن حاتم عن أبي موسى، وهذا فيه ضعف. وهكذا الحديث الثاني حديث أبي، وفيه ضعف إلا أنه يسير. ثم الحديث الثالث كعب بن عجرة، أيضا فيه ضعف. ثم عندنا أيضا ما جاء في مسلم عن صهيب، وهذا وإن كان في مسلم فالدارقطني أعله بالوقف على عبد الرحمن بن أبي ليلى. طيب، لكن يعني عندنا الإمام الدارقطني وعندنا الإمام مسلم، الإمام مسلم أورده في صحيحه فهو يصحح الحديث. ما الذي صحح الحديث؟ الإمام مسلم. طيب، عندنا ثلاثة من الصحابة: كعب بن عجرة وأبي موسى وأبي. نعم، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحديث مجموع طرقه ثابت. طيب، عندنا أيضا أثار الصحابة، أن الزيادة فسروها بإيش؟ بالنظر إلى وجه الله. تفسير الصحابي إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، تفسير سيأتي إن شاء الله، تفسير الصحابي إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع. طيب، فله حكم الرفع. فإذا نعم، هنا يكون تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمع من الصحابة، وهذا الذي عليه أهل السنة، وهذا الذي عليه أهل السنة. وإن كان في الأحاديث قد يكون فيها ضعف، قد يكون فيها ضعف، لكن نعم لا يفسرون الزيادة إلا بهذا التفسير وهو النظر. إلى وجه الله تبارك وتعالى. أما تفسيرها بغير ذلك فهذا غير صحيح، يعني لا يؤخذ به أو لا يرجع إليه إلا إذا كان ماذا يثبت النظر إلى وجه الله، ويضيف إلى ذلك أنه يعني تضاعف الحسنات بعشر أمثالها إلى غير ذلك مما ذكروه من تفسير الزيادة، لكن مع إثبات ماذا النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المثال الثاني وهو تفسير القوة في قوله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي وثابت في الصحيح، فسر القوة بالرمي يعني أن أعظم وأنكى تأثيرا في العدو، وليس معنى ذلك أن القوة محصورة في الرمي، لا، هم كانوا يجاهدون بالسيوف، يجاهدون بكذا، يجاهدون بكذا، يجاهدون بالنبال والسهام، لكن أعظم ما ينكئ العدو ويؤثر فيه الرمي، وهو مع نعم مع سهولته أيضا ماذا يعني ممكن أن يكون مؤثرا في قلب المعركة من نصر لهزيمة. إذا وقع هذا السهم على من؟ على أمير الجيش، على قائد الجيش، خلاص انتهى الجيش. فكان الرمي أنكى تأثيرا، فلهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا إن قوة الرمي، كما قال ألا كما قال الحج إيش؟ الحج عرفة، مع أن هناك أركان غير الوقوف بعرفة، لكن هذا أهم الأركان، فهكذا الرمي، وهكذا هو اليوم إلى يومنا هذا الرمي هو أهم شيء في المعارك، ولهذا يهتمون بالصواريخ والمدافع والطيارات والدبابات، كل هذا إيش تفعل؟ ترمي، فيكون فيها ماذا؟ فيها التأثير العظيم في العدو. فهذا تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بإيش؟ بالسنة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا شكرا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن في الدرس الثالث التعليق على رسالة فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب قول المؤلف: ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا. ثم ذكر حديثا عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بها: السمع والطاعة، الجهاد، الهجرة، الجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وإن صام؟ قال: وإن صلى وإن صام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الباب بالحقيقة، هذا الإمام العلم المجدد عاش في بيئة كثر فيها الجهل وكثرت فيها البدع والمحدثات، فكان

هو كافر. وكذلك المسلم ما بين سني سلفي وبين مبتدع خلفي. السني السلفي كذلك ذكر الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان وذكر أن أولياء الله بين السابق للخيرات الذي يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات وكذلك يأتي بالنوافل، والمقتصد الذي يأتي بالطاعات ويجتنب المحرمات، والظالم لنفسه المصر على الذنوب والمعاصي. إذن الناس هنا أقسام، وهذا هو المقصد من هذا الباب. الإسلام الحقيقي الصافي لا المسميات فقط. ثم ذكر الآية هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هذه الآية يذكر أهل التفسير عليهم رحمة الله أنه الضمير يعود على الله جل وعلا، أن الله هو الذي سمانا المسلمين بدليل الآية: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن هناك من أهل العلم من يقول أن الضمير يعود على إبراهيم، لكن الصواب أن المقصود بمن سمانا المسلمين هو الله سبحانه وتعالى، هو الله جل وعلا. فهذه الآية ذكرها الشيخ أن هؤلاء الناس الواجب أن يلتزموا بهذا المسمى، لكن ليس المقصود المسمى حقيقة، إنما حقيقة اسم الإسلام عمليا والإسلام كما ذكرنا أن الله جل وعلا قد ذكره عن الأنبياء السابقين قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين وفي الآية الثناء على إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، كل الأنبياء على ملة إبراهيم عليه السلام. كذلك في الآية رفع الحرج عن الأمة والمكلف رفع عنه الحرج، ولذلك الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذا هو البيان. فلماذا هؤلاء يخرجون عن هذه الدعوة؟ عن دعوة الإسلام الحقيقية، فهم خرجوا عن هذه الدعوة بهذه المسميات فلا يجوز التنابز بهذه المسميات، بل نحن مسلمون إلا ما جاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد الرابع. قال رحمه الله تعالى: لا عيب في من انتسب واعتزى وأظهر مذهب السلف. المقصود قال: أنا سلفي، فإن مذهب السلف هو الحق، ولا يكون إلا حقا بالاتفاق. ينقل شيخ الإسلام الاتفاق على هذا، لأن الانتساب إلى السلف الانتساب إلى الصحابة والانتساب إلى التابعين ومن تبعهم، ولذلك الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.

الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهكذا علماؤنا ومشائخنا قرروا هذا، الألباني وابن باز وابن الفوزان والعثيمين، كل هذا مسطر، كل هذا مسطر، لأنك تنتسب إلى الكتاب والسنة، لأنك تنتسب إلى الكتاب والسنة. أما المسميات الأخرى في الحقيقة أن هذه المسميات لا تنتسب إلى الكتاب والسنة، وهم يخالفون أهل السنة والجماعة. ثم ذكر هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهذا الحديث في الحقيقة من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، وعليه مدار الإسلام. هذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الخمسة الأمور لأهميتهن وشمولتهن كذلك. لماذا؟ قال بعض أهل العلم: لأن فيهن خير متعد إلى الغير. انظر واسمع كلام أهل العلم، هذه الأشياء المذكورة هنا فيها خير متعدي، فيها خير متعدي، وفيهن كذلك، أي في هذه الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم، تحقيق للأمن والأمان وصلاح الدنيا والآخرة. ولذلك أنت عندما تنظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وتنظر إلى واقع الناس، تجد أن هذا الحديث يوافق الواقع، يوافق الواقع. فقوله صلى الله عليه وسلم: أمركم بخمس، الله أمرني بهن. إذن الأمر من عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السنة قال: أوتيت القرآن ومثله، سنة وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا فيه رد على من ينكر الأحاديث، على من ينكر الأحاديث أو بعض الأحاديث. فقال: السمع والطاعة، ذكر أول شيء السمع والطاعة. والسمع هنا المقصود الفهم، ليس مجرد فقط السمع، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إنما المقصود الفهم، تسمع وتفهم وتمتثل، وهي الطاعة، وهي الطاعة. فهذا معنى السمع، فهذا معنى السمع. ليس المقصود كما قال صاحب عارضة الأحوذي، قال: ليس المقصود هنا وليس المراد السمع الحسي، لا، إنما سمع مع فهم وتطبيق، مع فهم وعمل وتطبيق. وقال العثيمين عليه رحمة الله في شرح الأربعين النووية: يعني السمع والطاعة لولاة الأمور، السمع والطاعة لولاة الأمور، اسمعوا ما يقولون وما به يأمرون، واجتنبوا ما عنه ينهون، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والسمع لولاة الأمور في الحقيقة أنه معين في غير معصية، يجب أن يفهم هذا، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم عليهم رحمة الله: طاعة الله استقلالا، لأنه قال أطيعوا جاء بالفعل، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا مطلقا، لأن طاعة النبي من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. لكن لما جاء عند أولياء الأمور ما ذكر الفعل، ما ذكر الفعل، فهذه في الحقيقة ليست استقلالا فيما وافق الكتاب والسنة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الكلام ينبغي أن يفهم. فالسمع والطاعة في الحقيقة تتعلق بثلاثة أمور، تعلق بثلاثة أمور: حق الله

لأنه هو الذي أمر. أنت تطيع ولي الأمر لأن الله جل وعلا هو الذي أمرك بهذا. الأمر الثاني حق ولي الأمر، حق ولي الأمر لأن الله أمرنا بطاعته والنصح له، لأن الله جل وعلا أعطاه هذا الحق. وطاعة ولي الأمر جاءت في قرابة 120 حديث تكلم عن طاعة ولاة الأمور، كثيرة وكثيرة جدا الأحاديث الصحيحة المتواترة في طاعة ولي الأمر. الثالث حق المسلمين جميعا. كيف حق المسلمين جميعا؟ لأن الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر في الحقيقة هو يؤذي المسلمين. المسلمون يتأذون بسبب الخروج، بسبب الخروج يتأذى أهل الإسلام، ونحن رأينا هذا وشاهدناه عيانا. فبسبب الخروج تأذى كثيرا من المسلمين، منهم من فقد المصالح، ومنهم من كذا، ومنهم ومنهم. فهذه ثلاث أمور تتعلق بطاعة ولي الأمر، تتعلق بطاعة ولي الأمر. والطاعة طبعا كما ذكرنا طاعة بالمعروف، لكن للأسف هنا الآن حتى من بعض من ينتسب إلى السلفية وينتسب لأهل السنة يخطئ خطأ كبيرا في هذا الباب، يخطئ خطأ كبيرا في هذا الباب للأسف الشديد، في السب والشتم والطعن وغير ذلك، والاستصغار والسخرية والاستهزاء. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا أردت أن تنصح فاذهب كما جاء عن السلف إلى ولي الأمر وانصحه بينك وبينه، هذا شرع الله جل وعلا، هذا شرع الله. ولذلك أهل البدع زلوا في هذا الباب، زلوا في هذا الباب، لهم أقوال مخالفة. منهم من يقول الطاعة هنا تكون إن كان هذا مقسطا عادلا نطيعه. الشرع ما فصل، الشرع ما فصل في هذا، أطلق أطلق الطاعة لولي الأمر. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وحتى هذا كتبه العلماء في كتب العقائد، في كتب العقائد هذا موجود. فهذا في الحقيقة قول باطل يخالف الصواب. ثم ذكر بعد ذلك الجهاد، ثم ذكر بعد ذلك الجهاد. والجهاد في الحقيقة جهادان، جهاد باللسان وجهاد بالسنان، جهاد باللسان وجهاد بالسنان. الله جل وعلا قد ذكر هذا في كتابه الكريم، قال في الجهاد في اللسان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بالقرآن، بالعلم، بالحجة، بالبرهان. قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم عليه السلام كان يحاجج قومه بالأدلة، بالبينات والبراهين الواضحات. وهذا من أعظم الجهاد، هذا من أعظم الجهاد. ثم يأتي جهاد النساء، جهاد السنان، جهاد السنان: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم صاغرون. وهكذا الجهاد الذي بالسلاح، كذلك هناك ما يكون فرض عين، وهناك ما يكون فرض كفائي، وهذا بابه معروف في كتب الفقه. ثم ذكر الهجرة، ثم ذكر الهجرة، ذكر المبارك فوري في شرح الترمذي، قال: الهجرة الانتقال من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، قبل فتح مكة. الهجرة الانتقال من مكة إلى المدينة، ومن دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار البدعة إلى دار السنة، ومن المعصية إلى التوبة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا المهاجر الحقيقي، المهاجر هو الذي يهجر المعصية، هو الذي يهجر المعصية، يهجر كل ما نهى الله جل وعلا.

عنه. وذكرنا في درس ماضي حديث قاتل المئة نفس معروف، اخرج من القرية التي أنت فيها وانطلق إلى أرض كذا وكذا ففيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا أمر مهم يا جماعة، هذا أمر مهم. كثير من الشباب يزل ويهوي، السبب المجالسة المصاحبة. المرء على دين خليله يقول صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. قال الحافظ ابن حجر معلقا على الحديث في الفتح في هذا الحديث قاتل المئة نفس، فيه التحول من الأرض التي يصيب فيها الإنسان المعصية لما يغلب من الغالب وجودك في هذا المكان، الغالب أنك ستصيب معصية، الغالب أنك ستصيب معصية بحكم الطبع والعادة. الطبع لس يسرق عنك أفعالك، عندما تتطبع مع أناس فتأخذ منهم بغير شعور وتفعل أفعالهم. ولذلك هنا قال التحول من هذه الأرض التي عصى الله جل وعلا فيها بحكم العادة على ذلك. لماذا؟ لأنه تذكره، هذه الأرض تذكره بأفعاله، تذكره بالأفعال التي كان يفعلها وكانت تصدر منه قبل ذلك. ويخشى أن يفتن مرة أخرى، وإلا لوجود، يعني المقصود يوجد هناك أصحاب وأخدان كانوا يفعلون معه هذه المعصية، كانوا يفعلون معه هذه المعصية. فالهجرة في الحقيقة مطلوبة حتى مع من تظن أن فيه الخير، لأن البعض دائما يحاول أن يظهر الثقة في النفس. افهموا هذا الكلام، أنا فاهم يا أخي، أنا عارف، لا تخاف عليها. وإذا به ينقلب على وجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من شباب الحقيقة خسرناهم بسبب ماذا؟ المجالسة مع أمثال هؤلاء فيفسدونهم، سواء كان في باب المعصية أو كذلك في باب البدعة. ثم ذكر بعد ذلك الجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام. الربقة هو ما يجعل على عنق الدابة، الحبل، فتساق حتى لا تفر. خلق أو خلع هذه الربقة، هذا الحبل، نزع وخرج من ماذا؟ من دائرة الإسلام. لكن هنا ليس المقصود الكفر، إنما المقصود أنه ابتعد عن شريعة الله جل وعلا. فهنا المقصد في الجماعة أن الجماعة كما قال الطيبي في ماذا؟ في تحفة الأحولي، قال الصحابة، جماعة هم الصحابة ومن تبعهم من التابعين وتابعي التابعين من السلف الصالحين. وذكرنا الآية: والذين اتبعوهم بإحسان. والجماعة قد قال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. وفي الحديث: إن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. كن مع إخوانك يا أخي، كن مع إخوانك، شدوا بعضنا بعضا، نتعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فينبغي أن نجتمع على كلمة سواء، وهذا في الحقيقة من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الشباب بسبب ما في القلوب، النفرة. القلوب هذه تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى تذكير، تحتاج إلى وعظ، لأن القلوب في الحقيقة تتقلب، والقلوب تحويها أمراض حسد وغل وبغضاء، فيترك الجماعة بأسباب واهية إنما لشيء في نفسه. ما لك يا فلان؟ قال: شيء في نفسي. طيب الشرع، هل هناك دليل؟

0: هناك حجة، لا، شيء في نفسه، فيترك الجماعة فيضعف والعياذ بالله، ويسبب ضعف لجماعة المسلمين، يسبب ضعف لجماعة المسلمين. ثم ذكر بعد ذلك: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. وجثى من جثوة، وهو الشيء المجموع، الشيء المجموع. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى، أو إن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. هذا فيه فائدة مهمة، أن المعاصي لها آثار في الطاعات، المعاصي لها آثار في الطاعات. ولذلك الله عز وجل ذكر في القرآن قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال أهل العلم: فسوق والجدال وكل هذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولده أمه. قال العلماء عليهم رحمة الله: أن هذه الأفعال مذمومة ولها تأثير على الحج، ولها تأثير على الحج. إذن هذه الأفعال لها آثار على أعمالك، لها آثار على أعمالك. انتبه، انتبه من هذه الأعمال، لأنها قد تؤثر على عملك. وقال بعد ذلك: فادعوا بدعوة، بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، والمؤمنين عباد الله. فينبغي لنا أن نلتزم بهذه الأوامر وهذه الكلمات النافعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: وفي الصحيح: من فارق الجماعة. تفضل، تفضل.
1: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه.
0: بقي كلام، خلاص،
1: خلاص،
0: أحسن. وهذا الحديث كذلك يؤكد ما سبق من الأوامر في محتواه الحديث السابق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يزجر، يزجر أصحابه، وهم خيرة خلق الله، هم الذين شهدوا التنزيل، صحابة رضي الله تعالى عنهم. قيد شبر هذا تشبيه فقط، ولو كان شيئا يسيرا، الخروج عن الجماعة ولو كان شيئا يسيرا. جماعة هناك مصالح عظيمة، الاجتماع على ولي الأمر، سواء كان ولي الأمر الشرعي أو ما دونه ممن تحته.
2: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد
0: جئت. هو المسؤول عن المسجد، وهو الولي، أيوة، ولي الأمر في المسجد، يطاع التي لا، التي طائل لها إلا بسبب، قلنا ما في القلوب إلا بسبب ما في القلوب. النفوس يا جماعة مجبولة على عزة النفس، النفوس مجبولة على عزة النفس، النفوس مشربة بهذا، تحب المدح، تحب الرفع، عندها شيء من العصبية للقبيلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم أبد: الفخر بالأنساب، والفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، ما يرضى. وهذا الحديث الآن الذي ذكره قال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصار: يا للأنصار. الاسم مشروع، الله ذكره في القرآن: المهاجرون بالهجرة والأنصار بالنصرة. لكن لما تحول الأمر إلى عصبية، لا، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. وإذا الأمر مشروع،

0: الله عز وجل سمى هؤلاء مهاجرين وسمى هؤلاء أنصار، لكن لما تطور الأمر وأصبح سيؤدي إلى الفرقة هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم مات، ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم حصلت معهم قصة، قال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير، انظر. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه. الفاصل يا جماعة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقول منا أمير وهذا يقول منا أمير. فقال أبو بكر: الأئمة من قريش، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. انظر يا أخي الكريم، قبل الصحابة. إذن هذا هو المقصود يا أخي، لماذا نختلف وهناك كتاب وسنة؟ لماذا أنا وأنت نختلف؟ نعرض كلامنا على العلماء، نعرض كلامنا على أهل العلم، فننظر وننقاد وننصاع لأوامر الله جل وعلا ونعالج هذا الخلاف. لكن هذا حاصل لكن بمسميات أخرى، ذاك قال أنا كذا وذاك قال أنا كذا، بغير هذا الكلام الذي حصل مع الصحابة، ذاك يقول يا للمهاجرين وذاك يقول يا للأنصار. أما هذا الآن سميات جديدة، ولذلك قلنا الشيخ عليه رحمة الله ذكر هذا الباب وبين في هذا الباب هذه المسألة التي ينبغي لنا أن نحذر منها، أن نحذر منها. وهذا كذلك كلام العلامة الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، بين هذا وقد ذكرنا في ما مضى أمور الجاهلية. اقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار. وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى من
0: الكلب.
1: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية.
0: أحسنت. وهذا الباب كذلك وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. الإسلام الدخول فيه يكون دخولا كاملا بدليل قوله جل وعلا لما ذكره الشيخ: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهذه الثلاث الآيات يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى استدلالا على الدخول في الإسلام كله. والأمر يقتضي الوجوب، الأمر إذا جاء يقتضي الوجود، أن تأخذ الدين كله، أن تأخذ الدين كله من جميع جوانبه، من جميع جوانبه وشرائعه وأحكامه. فلا تأخذ بعض وتترك بعض، لا تأخذ ما يوافق هواك وتترك ما لا يوافق هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً

فينبغي أن يعلم هذا. والله جل وعلا يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يفعلون، لكن مع ذلك أولئك هم الكافرون حقا، لأن هذا فيه استهزاء وتنقص للدين وعدم إقامة الدين وأن تعبد الله كيف تشاء، لا، هذا غير مقبول. والله جل وعلا قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وهذا في الحقيقة من فعل اليهود، هذا في الحقيقة من فعل اليهود. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم عن هؤلاء اليهود: وقالت طائفة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أمام النبي وأصحابه في النهار إيمان وفي الليل كفر. وقالت طائفة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا من فعل اليهود. انتبه يا أخي، إياك والتقلب، إياك والتلون، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتلون، كن ثابت على دين الله جل وعلا، كن ثابت على دين الله. ومن صفات المنافقين كذلك، ومن صفات المنافقين. ولذلك الشيخ ذكر بعد ذلك الآية الخاصة بالمنافقين: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية نزلت في أهل النفاق الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم يتحكمون إليه وهم في الحقيقة يكفرون بالله جل وعلا ويبطنون الكفر. والله جل وعلا قد سمى هؤلاء في قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. والآيات: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهنا بيّن الله جل وعلا حال هؤلاء في الحالتين، أنهم يظهرون شيئا ويبطنون شيئا. وهذا في الحقيقة للأسف الشديد حتى بعض من ينتسب إلى السنة، قائم بالسنة، قائم بالعلم، لكن عند التحاكم: إلا من رحم الله. قال الله جل وعلا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. عندما تحتكم الآن، وهذا ما نعانيه، تجد يتنصل من الاتفاقيات ومن الجلسات ومن ينقلب على عقبه، فتحاول أنت، تحاول أن تحتوي الشباب، تحاول أن تحتوي طلبة العلم والعلماء. هذا دأب العلماء، يقبلون علماء صدورهم واسعة، قلوبهم عظيمة كبيرة، فيأتون إلى هؤلاء فيحاولون أن يقربوا، ولكن للأسف الشديد عند التطبيق تجد أن هؤلاء لا يقبلون ويكابرون. وأحيانا قد يظهر لك أنه هو الذي يريد، هو الذي يريد الحكم الشرعي، يظهر لك: أنا أريد الحكم الشرعي، نحتكم لكتاب الله ولسنة رسوله ولأهل العلم، وإذا به ينقلب على وجهه، وإذا به ينقلب على وجهه. ثم قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. الشريعة من أعظم مقاصدها الائتلاف وعدم الاختلاف، جمع الكلمة وعدم الاختلاف. وهناك رسالة صغيرة للإمام الشنقيطي عليه رحمة الله، أظنها الدين الكامل، رسالة صغيرة مثل هذه، يذكر فيها أدلة

عظيمة وكثيرة من القرآن على أن من أعظم مقاصد الشريعة الائتلاف. اذكر أدلة كثيرة في ولي الأمر وكذلك المأمومين أو الأمة. قال مثلا في قوله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. هذا رسول الله، كيف تتعامل مع الناس يا رسول الله؟ كيف تتعامل مع أصحابك؟ انظر، هذا خطاب للنبي. فما بالك من دونهم، فما بالك بمن دونه. فالواجب الائتلاف. ثم ذكر كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أهل السنة، أي تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. هذا أثر ضعيف، هذا أثر ضعيف، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والأجر في الشريعة وغيرهم، لكن هذا الحديث ضعيف، وإن كان المعنى صحيح، وإن كان المعنى صحيح، كما في قوله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض قال: وإذا بهم يدفعون عني أو يحجزون عني، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول القائل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك. هذا الأمر ينبغي أن يفهم. الفرقة حاصلة لا شك ولا ريب، لا نشك في هذا، بدليل الحديث الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله. لأن هناك الآن من يضعف الحديث وينكر الفرقة. فرقة في القرآن موجودة، الله ذكر هذا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، سواء كانت الفرقة بين الكفر والإسلام أو كذلك بين الملل أو في الملة الواحدة. افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة. هذا الحديث في الحقيقة أنه حديث صحيح لا غبار عليه، وهناك من يشكك، هناك من يشكك في هذا الحديث. نحن سنذكر من ضعف الحديث، من ضعف الحديث من المتأخرين، أما المتقدمين لم يضعف أحد فيما أذكر والله أعلم. ضعفه الشوكاني وابن الوزير وابن حزم. وهذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وروي كذلك عن أنس بن مالك، وروي عن أبي الدرداء، وروي عن جابر، وعن أبي هريرة، وعن معاوية، وعن أبي أمامة. انظر يا أخي الكريم، كل هؤلاء رووا هذا الحديث على اختلاف في بعض الألفاظ، لكن كلهم رووا هذا الحديث، فالحديث صحيح. ولذلك تجد أهل البدع مثل القرضاوي وغيره يأتي إلى الحديث يقول: هذا الحديث ضعيف. القرضاوي بالمناسبة ينكر حد الرجم، ينكر حد الرجم، يقول: ليس في الإسلام شيء اسمه رجم، وأنا كنت أكتب هذا سنين لا استخرج العلم. سبحان الله يا أخي، المهووسون هؤلاء، أنا ما أدري والله، عندما ينكر إنسان مثل هذا ماذا تنتظر أنت الآن؟ لا تزال تتشبث بأمثال هؤلاء. أين عقول الشباب هؤلاء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. فهذا المقصود في هذا الحديث أنه صحيح. لكن هنا المشكلة الآن ليست في الحديث، الآن هذه الفرقة. هناك من الناس من يقول: يا أخي يا جماعة حاولوا أن تجمعوا الكلمة، حتى ممن نحسن بهم الظن، يا أخي حاول أن تقرب، حاولوا يا جماعة. إيش هذا يا أخي؟ هذا قره الشرع أولا، ونحن لا نرجو هذا ولا نتمنى هذا، والعلماء والمشايخ يحاولون قدر المستطاع، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، على 73 فرقة. الآن نحن أولا كيف ننجو من الفرقة هذه؟ الدواء موجود، النبي صلى الله

عليه وسلم أعطانا الداء وبين لنا الدواء. خذ الدواء مثل ما تشرب الأسبرين كل يوم حبة أو أي علاج آخر، خذ هذا الدواء. اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هل هناك أجمل من هذا الكلام؟ ولذلك هنا الشيخ ماذا يقول؟ كلام الصادق المصدوق. انظروا، ففيه حياة، حياتنا فيها هذا العلم. العلم يا جماعة له لذة، العلم له لذة ما يعلمها إلا من ذاقها. يعني لما يكون واحد فاهم باختصار، يعني فاهم إيش الذي يدور، فاهم وجاء ناس ترتج وهو جالس لا يفزع حين يفزع الناس، آمن لأنه داء يعلم الذي يدور، عارف عنده أدلة. قال الله: فنحن مطمئنون، نحن نتكلم بحق وقلوبنا ثابتة مطمئنة بما نقول. لماذا؟ لأننا نقول قال الله قال رسوله. وهذا الفرق بين أهل السنة ومن خالفهم من أهل البدع. الأمر الثاني الذي زل فيه كثير، لأن الآن الكل، كل من تجد من هؤلاء يقول لك نحن على الكتاب والسنة. ما في واحد، حتى الروافض يقولون نحن على الكتاب والسنة، وجدنا رسول الله. لكن الضابط الثاني فهم السلف، هذا الذي زل فيه الكثير من أولئك الضلال من أهل البدع وغيرهم. فماذا؟ أنكروا هذا ولم يتبعوه، أولا لكراهيتهم للسلف، هم رجال ونحن رجال. هؤلاء العقلانيين الذين اغتروا بعلمهم ووجدوا أنهم رجال وأنهم يستطيعون أن يتكلموا وأن لهم آراء، فردوا كلام السلف فوقعوا. ونحن ذكرنا حديث: خير الناس قرني ثم الذين، هؤلاء هم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام إلا لنلتزم كلام هؤلاء. والله عز وجل ذكر هذا في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأنت في كل ركعة صراط الذين أنعمت عليهم، من هم هؤلاء؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها، فإنه من يعش منكم سيجد اختلافا كثيرا. هذا المقصود، هذا العلاج الآن. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إن الخلاف واقع، لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ بهذا الدواء الذي وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستثن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. متعصبون هؤلاء الآن، متعصبون لهؤلاء. تقول له: قال الرجل ابن عباس، أقول قال الله قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر وقال عمر. هذا في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فينبغي أن يعلم هذا الأمر، ينبغي أن يعلم هذا الأمر. ثم أثنى ابن مسعود على الصحابة، قال: هم الأعمق علما، الأعمق علما، والأبر قلوبا، والأقل تكلفا. صحابة رضي الله تعالى عنهم، الله اختارهم لصحبة نبيه، اصطفاهم الله جل وعلا كما ذكر ابن مسعود، والله زكاهم في القرآن. الله عز وجل أثنى على الصحابة، الله جل وعلا أثنى على الصحابة. ولذلك في الحديث: ما أنا عليه وأصحابي، في هذا الحديث ما أنا عليه وأصحابي. إلزم هذا، إلزم هذا بإذن الله تعالى ستنجو، بإذن الله تعالى ستنجو. لكن هناك الآن ما نعاني من أسباب الافتراق، أسباب الفرقة، أسباب الفرقة ذكرها أهل العلم. منها، وهذا قد يستغربون له البعض، اليهود

اليهود من أكبر العوامل التي تساهم في افتراق المسلمين. وأكبر قضية وقصة عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي دخل في جماعة المسلمين وأفسد بينهم هذا حال اليهود مع المسلمين، فيحاولون أن يفسدون. ولكن الواقع انظر الآن، الواقع يدعمون هؤلاء ويدعمون هؤلاء ويؤلبون هؤلاء على هؤلاء حتى ماذا؟ حتى ينشروا الفرقة بين المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني الجهل. سبب الفرقة الجهل. الجهل هذا أعظم عدو، فما بالك إذا أضاف على الجهل التعصب. جهل وتعصب، يتعصب للأشخاص، يتعصب للأحزاب، للجماعات، للقبائل، ويترك الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في الحقيقة نلاحظه عيانا. التعصب هذا مصيبة، التعصب مصيبة. تعرض عليه الأدلة، تبين له، تعال، قال الله، قال رسوله، الأمر كذا وكذا وكذا، والأمر فيه كذا، لكن لا يقبل، يريد الجماعة الفلانية ويريد كذلك الحزب الفلاني. ونسأل الله السلامة والعافية. اتباع الهوى، وذكرنا نحن، فرأيت من اتخذ إلهه هوى، أو رأيت من اتخذ إلهه هوى فأنت تكون عليه وكيلا. الأمر الرابع والخامس الحسد. وما أدراك ما الحسد؟ الحسد هذا مشكلة القلوب، هذا مصيبة القلوب، ويجب علينا أن نعالج هذه القلوب، يجب علينا أن نعالج هذه القلوب. كذلك الغلو والخروج عن الاعتدال. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو في الأشخاص هذا لا يجوز، هذا من أسباب الفرقة. كذلك البدعة، والبدعة هذه طبعا معروفة، من أكثر ما فرق المسلمين البدع. هم ما فارقوا أهل السنة إلا لأنهم اخترعوا هذه البدع وأرادوا أن ينشروها وأن يدافعوا عنها، فأصبحوا الآن حربا على أهل السنة دفاعا عن هذه البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث يبين إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، هذا يبين هذا. وكذلك الأمر والبدعة هنا بعد ذلك سيبين الشيخ في الأبواب التي بعد ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، سنبين هذا. لكن هناك كذلك سبب، هو سبب خطير، القلوب. وقد ذكرنا القلوب، القلوب هذه في الحقيقة من أعظم الأسباب. عدم قبول الحق، فيها كبر، فيها عجب، فيها تزكية، فتجده ما يقبل الحق، تجده لا يقبل الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا مع علي أظن أو أبي موسى إلى اليمن، قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. ما تختلفوا. صحابة رضي الله تعالى عنهم، كان معاذ في جهة وأبو موسى في جهة أخرى، هذا في مخلاف وهذا في مخلاف، فكانوا يتجاورون. انظر، هذا يزور هذا وهذا يزور هذا، يسأل هذا ويسأل هذا. فالواجب أننا نتطاوع قدر المستطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم. انظر، ثلاثة أمور إذا فعلتها
لا يكون في قلبك غل، ينزع من قلبك الغل. ما هي؟ إخلاص العمل لله. المخلص ما ينظر إلى الناس، ينظر إلى الله، يريد بعمله الله والدار الآخرة، هذا المخلص الصادق. لكن غير المخلص دائما ما ترى يحاول أن ينبش، يحاول أن يخرج، لماذا؟ كيف؟ ليش؟ إيش اللي حصل؟ وين الله؟ إذن هذا ضرر، هناك مشكلة في القلب. أول أمر إخلاص العمل لله. المخلص ما يكثر من هذه الكلام، ما يكثر من الجدال، لأنه يعمل العمل لله ولا ينظر لماذا فعل، عنده شيء ينصح يوجه. الثاني قال مناصحة ولاة الأمر. انظر أنت لما تجلس مع الناس في قلوبهم حقد وكراهية، لو أدرك واحد من هؤلاء يمكن، وين النصيحة؟ إذن مناصحة ولي الأمر، مناصح ولي الأمر، سواء كان ولي الأمر الرئيسي أو من دونه، من أسفل منهم مسؤولون من تحته، مناصحة تنصح، لأن بقاء هؤلاء في الحقيقة بقاء للدين، بقاء للأمن، بقاء كذلك لحفظ الأرواح والأموال، هذا واقع. ثم الثالث قال بعد ذلك مناصحة ولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، دائما يكون مع الجماعة لا يخرج. هذا الذي يخرج الشيطان يستحوذ عليه. ولذلك في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا البعيد عن الجماعة الشيطان يستهويه، الشيطان ينزغ في قلبه، شوف الجماعة يصلحوا الجماعة، لأنه بعيد. فلذلك نحن مأمورون بلزوم الجماعة، فإذا لزمنا الجماعة كان هذا القلب نقي صافي، لا يحمل غل ولا يحمل حسد ولا يحمل كراهية لأحد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الصادق المصدوق. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، وكذلك مناصحة ولاة الأمر. نحن الآن نرى أي قضية تحصل تجد هناك غوغاء. الآن لو حصل شيء في المسجد، أي شيء يحصل الآن، تعال يا فلان بالله كله سمعت تكلم معه، أو هذا إيش فيه؟ إيش هذا؟ مش معقول كذا يا أخي، ليش؟ أنت مش فاهم حاجة يا أخي، عليك تتكلم، تتكلم عن إيش أنت الآن؟ فتجد غوغاء ما يرضى إلا من رحم الله جل وعلا. إذا يجب علينا أن نتأدب، الآداب التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن التصرفات التي تحصل من العلماء ومن المشايخ، تجد دائما هناك من يعلق، والمصيبة أنه ما هو فهم شيء، ما هو داري إيش اللي حاصل، فتجد يخوض مع الخائضين، يتكلم يعلق، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت في قلبك مرض يا أخي، عندك شيء روح اسأل، تعلم، انصح، وجه. لماذا هذه الغوغائية؟ لماذا هذه الفوضى؟ خطأ كبير، خطأ كبير. ينبغي أن نستفيد من هذه الكلمات وهذه الأحاديث وهذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا

حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى وهو جل الكتاب، ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو

متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله. فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه

0: إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه،
1: وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة،
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية، لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم، هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون: الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسببه.

بذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم، بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه. فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة، وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون: لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم للعبادة، بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا: أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث، ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دين

دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم. جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للاقاني، ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله وهي في هذه الآية ولقد بعث

ما في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم، لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم

خمس صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق، وعلمت أحقيته سبحانه، وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله، هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر توحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة، لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم

0: فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد، بل العجيب وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها، بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه هي الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا.
1: الله عز وجل عليم بكل شيء، قيوم على كل شيء، محيط وشاهد على كل شيء، ولا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وقد يمد الله عز وجل للظالم ويمهله لكنه لا يهمله. وقد جاء عند الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير وعند البيهقي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، ينعم عليه ويعطيه ويزيد في رزقه ونحو ذلك، فإنما ذلك منه سبحانه وتعالى، فإنما ذلك منه استدراج، فلا يأمن هذا الظالم.

ولا يظن أن الله عز وجل غفل عنه. كذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، أي فضلا عن أحد الناس، إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه سبحانه وتعالى إن أخذه أليم شديد. فمهما استمر الظالم في ظلمه فإن الله يتوعده بالأخذ الشديد والعذاب الأليم. ثم إن ما يطعمه الظالم ما يأخذه بظلمه من طعم وانتفاع وغير ذلك من الفوائد التي يحسبها فوائد له فإنها أشد مرارة من طعم الخطبان، والخطبان مفرد وجمعه خطبان، وهو الحنظل المر، نبات حنظل ويسمى في بعض المناطق الحدج ونحو ذلك، فأشد مرا من ذلك. وهل يستلذ طعم الحنظل أحد ممن ذوقه سليم؟ وأظلم الظلم والعياذ بالله هو أن تظلم نفسك بأن تعبد غير الله عز وجل، أعظم الظلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجاء من حديث أبي إدريس الخولاني رضي الله رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أعظم أنواع الظلم الشرك بالله عز وجل، فأنت في الحقيقة تظلم نفسك. وقد ذكر الله عز وجل عن لقمان الحكيم رضي الله عنه أنه قال وإذ قال لقمان لابنه يا وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم يظلم العبد فيه نفسه حين يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم، أي ابتعدوا عنه واجعلوا بينكم وبينه وقاية، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وجاء عند الإمام الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من الفقر والعيلة ومن أن تظلموا أو تظلموا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من ذلك، بل جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان أيضا يستعيذ من الظلم أن يظلم أو أن يظلم عليه الصلاة والسلام. والظلم منكر وصفة ذميمة حتى لو كان في حق الكافر، فكفره لا يجيز لك أن تظلمه، وإنما تعامله بالعدل وبما يصلح له ومعه. وقد جاء عند الإمام البيهقي عند الإمام أبي داود والبيهقي عليهم رحمة الله من حديث صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، عن جمع من الصحابة، ألا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه. كل هذه تجاوز، كل هذه ظلم في حق هذا المعاهد الكافر يهودي أو نصراني، قال عليه الصلاة والسلام فأنا حجيجه يوم القيامة. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يحاج هذا الظالم الذي ظلم معاهدا، فكيف لو ظلم مسلما والعياذ بالله. وحسن الإمام الألباني ما رواه الإمام الطيالسي والبزار عليهما رحمة الله من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه.

فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما أو أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم بالمعاصي التي يتجاوز فيها العبد بينه وبين ربه ولا تتعدى إلى غيره. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبر لبعضهم من بعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الظلم القول على الله عز وجل بغير علم، القول في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. قال تعالى كذلك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وقال أيضا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء. ومن قال، أي أيضا هذا لا أظلم منه مع من سبق، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، كل هؤلاء ظلمه والعياذ بالله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فالقول على الله في دين الله، في شرع الله عز وجل، في العقيدة، في المنهج، في السلوك والأخلاق، في المعاملات، تحليلا تحريما استحسانا أو استقباحا في دين الله عز وجل بغير دليل من أعظم الظلم والعياذ بالله. وهكذا يدخل في الظلم ظلم من كان ضعيفا كالأيتام والأرامل ولا يستطيب ظلمهم ولا يستمرئه ولا يستسيغه إلا والعياذ بالله من نقص دينه ونقصت مروءته، وهؤلاء هم الذين توعدهم الله عز وجل بالعذاب إن لم يتوب ولم يرجعوا عن ذلك، فلا يجدون طعم ما أخذوا إلا طعم النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى، ذكر الأكل على سبيل التغليب، وإلا فكل أمر يأخذه هذا الظالم من مال اليتيم أكلا أو شربا أو لبسا أو سكنا أو انتفاعا بغير حق فإنه يدخل في هذا الحكم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما في الحقيقة إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي هذا مصيرهم والعياذ بالله، وسيصلون سعيرا. هذا هو حال آكل مال الضعيف من اليتيم والأرملة وغيرهم. فإذا وقع الظلم، وهذا سيقع لأن الطبائع تدعو بعضها إلى الظلم وإلى الفساد، فإذا وقع فالذي على المسلمين يجب عليهم أن ينكروا المنكر وأن يأخذوا على يد الظالم وأن يعيدوا الحق لمن هو له وأن يناصروه على ذلك، وأن لا يناصروا هذا الظالم ولا يركنوا إليه ولا يوافقونه ولا يؤيدونه. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فإنكم إذا فعلتم ذلك فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والعجب أن بعض الناس يظلم وظلمه واضح جلي، يبسط على أراضي، يأخذ أموالا، يأخذ عقارات لأناس عندهم الوثائق، عندهم ما يثبت ملكيتهم لهذه، أو يكونون من الأيتام والأرامل والضعفاء، فيأتي ويبسط ذلك الظالم يديه ويأخذ ذلك المال أو العقار إلى غير ذلك، ويجد له أعوانا ويجد له من ينصره، بل ويجد له من المحامين من يترافع باسمه ويطالب بهذا الظلم على أساس أنه حق والعياذ بالله. وكلما كان الظلم ناتجا عن فعلك أنت فإنك تكتسب الوزر والعياذ بالله. فهناك ظلم يقتصر على صاحبه، وهناك ظلم تكون أنت فيه سببا لعمل الناس بهذا الظلم. والظلم يشمل كما تقدم الشرك والبدعة والمعصية، فما كنت فيه سببا لهذا الظلم فإنه يكون على أصحابه ويكون عليك كذلك والعياذ بالله. وانظر إلى هذا الحديث الذي جاء في الصحيح.

من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. تخيل هذا، كل نفس أزهقت بغير حق فصاحبها يأثم، والمتجرع على ذلك يأثم، لكن أيضا على ابن آدم الأول كفل ووزر ونصيب من هذا الفعل والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل. وهكذا كما تعلمون الحديث: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، فالأجر والوزر يكون على ذلك الداعي والمتسبب. فينتبه الإنسان ألا أن يكون سببا في ظلم، سببا في بدعة، سببا في انحراف، سببا في تفرقة، سببا في نزع الحقوق من أصحابها إلى غير ذلك، لأن تراكم المعاصي سوف يرجع عليه والعياذ بالله. قد تقع في الظلم أنت، تتجاوز بكلامك بموقفك بحالك وتغلط في حق صاحبك أو في حق غيرك، فما العمل؟ عليك أن تتوب وأن تقلع وأن تعيد الحق إلى صاحبه إن كان ثمة حق مما يعاد، أو أن تستسمح إذا كان الاستسماح فيه مصلحة ولا يزيد الفتنة والشر. وقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة وجاء مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم، أي في الدنيا، فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح، أي يوم القيامة يأتي عنده أعمال صالحة، قال أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم يكن له عمل أي من الصالحات وعنده مظالم للناس، قال أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه والعياذ بالله. هكذا جاء في الحديث الآخر أنها إذا سنيت حسناته أخذت من سيئات هؤلاء وتوضع عليه، أي وتمحى عن هؤلاء المظلومين، ويتحملها هو ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فليس ثمة عند الله عز وجل دينار ولا درهم، هذا إذا لم يعجل الله عز وجل العقوبة لهذا الظالم وهذا الباغي في هذه الدنيا، فقد تعجل له العقوبة مع ما ينتظره يوم القيامة والعياذ بالله. فيتفقد أحدنا نفسه: هل ظلم أحدا؟ والظلم لا يشترط أن يكون شيئا حسيا، شيئا من الأموال أو نحو ذلك، قد يكون ظلما معنويا بسوء ظن أو بكلام في عرضه أو اتهام أو كذب عليه وهذا أعظم، أو بهتان أو بجرح أو بقول لا يصلح في حقه. فتش عن نفسك وانظر ما تقول وما تتعامل معه ما تتعامل معه أو به مع غيرك. قال بعد ذلك عليه رحمة الله: يا أيها العالم، المرضي سيرته أبشر، فأنت بغير الماء ريان، ويا أخ الجهل، لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن. التبشير بالخير هذه من الصفات الحسنة، وقد جاءت الآيات الكثيرة في تبشير الله عز وجل العباد بالخير والجنة، وجاء في تبشير الملائكة لأنبياء الله ورسله وعباده الصالحين في ذلك الآيات الكثيرة، وهذا أمر معروف. لكن هنا يخاطب العالم، والمراد بالعالم أي في دين الله عز وجل الذي فقه في دين الله وفي شرعه، فهذا في ري وفي شبع وفي غناء معنوي يجده ويتلذذ به ولو كان أفقر الناس، ولو كان جائعا طاويا، ولو كان في عطش يجد إذا رأى مسألة أو فهمها يجد الامتلاء ويجد الفرح والسرور واللذة بما جناه من هذا العلم، فهو في كل يوم يجتني علوما وفهوما ومعاني جليلة في دين الله عز وجل. فسر بعض أهل العلم الحديث الذي سوف نذكره بهذا المعنى كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسواس.

هو إطعام وإسقاء معنوي بما يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم ولذة ومناجاة لله سبحانه وتعالى وتقرب إليه إلى آخر ذلك. قال فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر لزدتكم. قال كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. فالعالم في الحقيقة هو الحي والمستنير بحقيقة الأمور، وهو الذي حاله وقلبه مطمئن بذكر الله عز وجل، والمراد بذكر الله علما وفهما وذكرا وعملا، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالوحي والشرع والعلم، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فليسوا سواء المؤمن والكافر، والعالم والجاهل، والمستنير بنور الله عز وجل بنور الشرع، وذاك الذي في ظلمة والعياذ بالله. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس من جهة التمثال أكفاء، هذا يشبه هذا، هذا ذات وهذا ذات، هذا جسم وهذا جسم، أبوهم آدم والأم حواء أصلهم واحد، نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيها وأعضاء، هذه أشياء ظاهرية يتشابهون. قال وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به أو يفاخرون به فالطين والماء، كلكم من طين وماء، كلكم من آدم وحواء عليهما السلام. ما الفضل إلا لأهل الفضل فإنهم ما الفضل إلا لأهل الفضل إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، هم على هدى وهم أيضا أدلاء ومرشدون لمن استهدى وطلب منهم الهداية، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، كل شخص قدره على قدر ما يحسنه وعلى قدر ما يتقنه، وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، وإن أتيت بجود من ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، العلم به الرفعة في الدنيا والآخرة، العلم به العزة، العلم به نيل المكارم والرفعة في الدنيا والآخرة، العلم يرفع الشخص ولو كان وضيع النسب، يرفع الشخص ولو كان فقيرا محتقرا عند الناس، فإذا طلب العلم قدم في المجالس وسمع كلامه وأخذ برأيه لما يحمله من العلم. قال ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، ليسوا موتى فرسا هلكا وإنما موتى معنويا، ولهذا هم يحتاجون إلى العلماء في كل وقت أشد من حاجتهم إلى الأكل والشرب. وأما الجاهل البعيد عن ذكر الله، البعيد عن العلم في كتاب الله وفي دين الله سبحانه وتعالى، فهو على خطر، بل حاله في بؤس وشقاء والعياذ بالله، وهو عادم الأهلية، يتخبط في لجج الفتن والجهل، وينغمس في الغالب في الفتن، يسارع إليها كمسارعة الفراش إلى النار المشتعلة، ويدخل فيها ويهلك والعياذ بالله، ولا يجد اطمئنانا ولا سكينة، قلبه خالي، لا علم لا ذكر لا ارتباط بالكتاب والسنة، لا جلوس في حلق العلم إلى غير ذلك، بل تجده في ريب وفي شك والعياذ بالله. حاله كحال من كان في وسط البحر ولا ماء معه فشرب من ماء البحر المالح، هذا يزيده عطشا ويسرع في إهلاكه وإتلافه والعياذ بالله، يضره ولا ينفعه، ويشتد الأمر إذا كان الجاهل صاحب جهل مركب. الجهل البسيط هذا أمره سهل، ما يدري ما يعلم شيئا، إذا علمته علم واقتنع وأخذ بهذا العلم. المصيبة في ذاك الجاهل الذي يجهل أنه جاهل وهو

تركب جهله من جهلين، يجهل بالحقيقة ويجهل أنه يجهل، يظن أنه يعلم والعياذ بالله. وهكذا يدخل في معنى الجهل عدم العمل بالعلم، تعلم لكنك ما تعمل، هذا في الحقيقة صاحبه جاهل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عائبا على اليهود، قال مثل الذين حملوا التوراة، عندهم التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام وحرفوها، ومع هذا من كان منهم عنده التوراة ضرب الله لهم هذا المثل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها ولم يؤدوا الرسالة التي أمنوا عليها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أرأيتم لو رأيتم حمارا عنده طبعات من الكتب من أفخر الطبعات ومجلدة أحسن تجليد يحملها على ظهره، هل يستفيد الحمار من هذه الكتب وهذه الطبعات؟ لا يستفيد. كذلك حال اليهود، وليس لنا مثل السوء والعياذ بالله، كذلك حال من لم يعمل بعلمه، علمت فاعمل، فما يراد العلم إلا للعمل والله المستعان. ومر معنا حديث قبض العلم وترأس الجهلاء، الجهل أول ما يجني على صاحبه، الجهل أول ما يجني على صاحبه. وتعلمون ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ونقرأه بتمامه لما فيه من فائدة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، تخيل هذا الشخص قتل على مدار أيامه 99 نفسا والله أعلم ببقية المعاصي، قال فسأل، أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، سؤاله جيد وسؤاله حسن، لكن الذي دله هو المخطئ، قال فدل على راهب مثل ما نسميه الآن مطوع مستقيم ليس عنده علم، قال فأتاه فقال إنه، يقصد نفسه، إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ هذا عابد مسكين، استعظم هذا الأمر ولم يستحضر سعة رحمة الله عز وجل وعموم عفوه سبحانه وتعالى، فهل له من توبة؟ قال لا، 99 نفسا، فقال لا، قال عليه الصلاة والسلام فقتله، ما دام 99 لا يغفرها الله له، إذن لو زاد واحدا ما في تأثير، فقتله فجنى عليه جهله والعياذ بالله. قال ثم سأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم يعلم من شرع الله عز وجل، يعلم من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، يعلم أن باب التوبة مفتوح، ولو أذنب العبد فيه في حياته ما أذنب إذا رجع وتاب فالله يقبل التوبة عن عباده، فدل على رجل عالم فقال، أي هذا الرجل، إنه قتل كم؟ 100 نفس، 99 والعابد هذا، قال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة مهما أذنبت، فرحمة الله عز وجل أوسع وأعظم، من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن نصحه قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، فإن الجليس له أثر والمصاحب له أثر في صاحبه في النشاط والعبادة والكف عن المعاصي، ولا ترجع إلى أرضك، لماذا؟ قال فإنها أرض سوء، أو قال أرض سوء، قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أو نصف الطريق أتاه الموت، كتب الله عز وجل عليه الموت، قال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لأنهم لا يعلمون الغيب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، هذا في ظاهر حاله، وقالت ملائكة العذاب وكلهم صادقون، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، ظهر أنه سأل هذا العالم وخرج مباشرة، ترك أرضه وترك كل ما وراءه، ذهب لصدق توبته مباشرة إلى الأرض الصالحة حتى إنه لم يعمل خيرا قط، فلم يأتي عليه وقت صلاة ولم يؤثر عنه أنه فعل شيئا من الحسنات، إنما سعى إلى هذه الأرض الصالحة، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك، أرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة آدم فجعلوه بينهم، أي حكما

فقال هذا الملك: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، يأخذه من هو أدنى من الأرضين. فقاسوه، قال: فوجدوه أدنى، أي أقرب إلى الأرض التي أراد، الأرض الصالحة، فقبضته ملائكة الرحمة وكان من السعداء بحمد الله عز وجل. ذكر الراوي قال: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت لشدة رغبته في الوصول إلى الأرض الصالحة نزل به الموت، نأى بصدره حركة يسيرة تدل على حرصه وعلى صدقه على الوصول إلى الأرض الصالحة وعلى التوبة، نأى بصدره. هذه الحركة كانت مما أعان على أن يكون من أهل رحمة الله عز وجل. وجاء أنه كان أقرب بشبر من الأرض الصالحة من غيرها. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعض الأبيات نسبت إلى أبي العتاهية، قال: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، صاحبه فأثر عليه بجهله. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، كحذو النعل بالنعل إذا ما النعل حاذاه، متساويات. وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، تلقى الشخص لربما ما لقيته أبدا، فمجرد أن تجلس معه وكأنك قد عشت معه دهر، كما جاء في الحديث: الأرواح جنود مجندة. قال: وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وفي العين غنى للعين أن تنطق وأفواه، بالعين لربما تنطق وتعبر أكثر مما يعبر الفم والفاء والكلام. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا كثير في كتاب الله يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل

النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم. وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك، ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود: وحدوا الله، اعبدوه، لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا: لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول: الأمر بعبادته وحده لا شريك له. الثاني: الأمر بالإحسان إلى الوالدين. والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى. والرابع: الإحسان إلى اليتامى. والخامس: الإحسان إلى المساكين. والسادس: الإحسان إلى الجاري القريب. والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب. فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء: الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد. ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته، فيقول: قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه، وهو عند ابن

0: حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة بن قيس النخعي وهو تلميذ بن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط. وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صحح هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه. لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع. هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه.
1: ذكر

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا

أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من أول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال: طامنت منه، أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة، أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة.

0: وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة، لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها، أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير. فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها، بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة. والسلام. قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي، في النسخة التي بين يدي، قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ. عندك موجودة؟ أي لم ترد. النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل. فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يديه. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي. فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل، واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال، يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد

0: السلام الأول، واضح؟
1: نعم.
0: الوجه الثالث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة. أيضا وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي، قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد

الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل قبل ورود ماذا المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش، ما فيها رد، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي، قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظ التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة

لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته. واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره، وقال أبو أسامة في الأخير وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ. ومما قاله الحافظ ابن حجر قال: وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير غير محفوظة. واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، ماذا اللفظة؟ أنتم معي؟ نعم، فهمتم بارك الله فيكم. إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب، عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه الرابع، هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكية بقوله تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله، والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء

هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. واضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث، وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريق في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريق في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه.

أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أتاء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط، أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر، أليس هذا يتصور؟ يا جماعة ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة

صلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته. تصور ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله. فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. وضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ يعني، صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات.

التي لم تذكر لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. واضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا، قال وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات لما سأل الله أمرك الله أمرك، قال واللازم باطل، أن نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاع، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أنه إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته، كلام نختصر هنا. يقول رحمة الله عليه، قال جوابه من وجوه، أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد

0: احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد. فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات، وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا حديث

رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من أنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. وضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في الرواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود، صحيح؟ وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا

قال بأن المراد به نفي الكمال، بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. واضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم. ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير. ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق. يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق، فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش السفسطة هذه. قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة، يعني ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ. علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي، فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة، بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر، أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال لمن معه
Quran. Liman ma'ahu man? Quran. Fa'in ajaza, yaqulul hafiz, an ta'allumiha. Mastata'an yaqra'ah. Ma'ajaza an ta'allumiha. Wa kana ma'ahu shay'un min al-Qur'an qara'a ma tayassar. Qara'a ma tayassar. Qal wa illa intaqala ila adh-dhikri. Idza 'indana kam marhala yaqul? Thalath. Qira'atu al-Fatiha wa hiya al-asl. In lam yakun mastata'a 'ajaza 'an at-ta'allum. والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، ها؟ عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي، أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمك كن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى إيش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي. ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها؟ وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، ها؟ نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه، واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري ثم قال

قال بعد ذلك فثبت هنا عندنا ثم إيش حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش ساجدا، جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة، وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ، وضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه، وضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد الكلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد، واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو

قال ارجع، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره، في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا، فعلمني. ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني. قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها، الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، ها، وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، فلربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقص أحيانا، ما هو دائما، فالتقص أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه: علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع: ارجع فصلي، ارجع فصلي، وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا: جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أو ما أحسن غير هذا. الأمر الذي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة:

0: إيضاح المسألة، إيضاح المسألة، فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا، تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق، فعلمني. في فعله صادق، وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا، كما قلنا فيما مضى، فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه، أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة، ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل، يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة، وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة، وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله، بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة، فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام، لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة.

0: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.com.
1: ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل زوج أخرى يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبل

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: تصحيح الغلاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك، جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله، في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة، في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام، عام 36 و400 ألف، جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ناجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله

هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض وتارة شر محض وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة.

ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل، وبين المؤمنين والمنافقين، وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها، حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد، لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير. يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير

إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة ومن كل ملحد ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه، حتى ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار

المسلمين وما لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها خطرهم عليها، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصروا الله ينصركم، وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تاهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل على الناس في بيوتهم.
وبين أهليه بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها. يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على

يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء، يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظوا عليه ويدافعوا عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع، وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد

0: فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستاذ سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
0: نعم.
1: طيب، قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول سائل فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يفترون أيضا. علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هناك. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومنافع.

0: تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال الشيخ محمد رحمه الله:
1: المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، وقبل البدء ننبه على أمر قد ربما يكون قد أشكل على بعض الإخوة، وهو المثال الذي مثلت به حول رد المتشابه إلى المحكم. نحن مثلنا بما وقع من استدلال ماذا طلاب الحجوري، طلاب يحيى الحجوري، وآتوا بصوتية لشيخ الإسلام ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، وهو يثني على الحجوري. ونقول لفهم هذا الكلام الذي نحن طرقناه في مثل هذا المثال، نحن عندنا قاعدة أن المتشابه يعني ماذا يرجع فيه إلى المحكم. ما هو المحكم بالنسبة لقضية الحجوري عند الشيخ ربيع؟ أنه مبتدع، وأنه حدادي، وأنه ليس بسلفي. هذا أمر أخذناه عن المشايخ، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، شيخنا الكبار رحمهم الله، وهذا كان بحجته ودليله. حتى لو أن الشيخ ربيع أو غيره من المشايخ جاء وقال فلان مبتدع أو فلان منحرف أو فلان حزبي، ما نقبل منه إلا إيش؟ بالجرح إيش؟ المفسر المبين. ما أدلتك يا شيخ على أن فلان ليس بسني؟ أدلتي كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، لو فرضنا مثلا جدلا أن الشيخ ربيع بين بعد هذا كله جاء وخرج وقال يحيى الحجوري سني سلفي وسكت، هل يقبل من الشيخ؟ لا، ما يقبل. ليش؟ حتى يبين لنا أمور محتملة. هل يحيى الحجوري رجع وتاب إلى الله عز وجل ممن تقيد عليه، تاب إلى الله عز وجل وأصلح، هل بين، هل كذا، هل كذا، هل رجع عن هذه المؤاخذات التي عليه؟ فإن رجع وبين وتاب إلى الله عز وجل، بعد ذلك ماذا؟ يرفع عنه حكم إيش؟ حكم ماذا؟ التبديع أو ماذا؟ الإخراج من السنة، إذا كان قد رجع وتاب إلى الله عز وجل. لكن عندنا الآن هذا التعديل من الشيخ والثناء من الشيخ في احتمالات، احتمال أن هؤلاء الإخوة الذين نحن لا نعتقد أنهم ثقات، لا نعتقد أنهم ثقات، قد يكون قصوا من الكلام، أصدروا فقط أو أخرجوا الكلام الذي عموا عنا الكلام الذي فيه قدح، قد يكون هناك أمور ما ندري شيء. هذا هو المشتبه الذي فيه احتمالات. عندنا كلام واضح أن الرجل جرح جرحا مفسرا، فنحمل هذا على هذا، لا سيما وأن الشيخ قد توفي رحمه الله. واضح يا إخوان؟ ولا يلتبس عليكم هذا الكلام بمن تقد على أبي الحسن من حمل المجمل على المفصل، كلام المجمل على المفصل، كلام المجمل على المفصل هذا لا يكون إلا في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما في كلام الناس فلا. ولذلك انتقد على أبي الحسن هذا الكلام. الفرق بين هذا الكلام وهذا الكلام، بينها قاعدة التي نحن بصددها، كلام العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه يفترق عن هذه القاعدة. من أي وجه؟ الآن لو أن رجلا من السنة تكلم مثلا عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى إقرارا

0: وتأكيدا على ما عليه السلف. ثم في مجلس آخر تكلم بكلام يوافق فيه المعتزلة. هل نقول نحمل هذا الإجمال على ما قد كان فصله؟ لا، نقول هذا خطأ ويجب عليه أن يرجع عنه، هذا خطأ ويجب عليه أن يرجع عنه، يتوب ويقول أنا أخطأت في تقريري، وإن كنت قد قررت أمورا أخرى سابقا. لماذا؟ لأن الإنسان معرض للنسيان، معرض للفتن. قال عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقتدي، من أراد أن يستن، فعليه بآثار من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه. إيش؟ إيش يا أخوة؟ الفتنة. يعني اليوم صلاح كنتوش يقول كذا، غدا تأتي حفنة من المال ويغير، يقول يعني ينظر هنا مخرج، هنا كذا، ينظر أنه قد يكون هناك لنا مندوحة ندخل منها. لا يا إخوة، ما نقول ماضيه كذا أو كلامه السابق كذا، لا. واضح يا إخوان؟ والفرق بين هذا وهذا أن الكلام المشكل الكلام الذي هو محتمل عليه أمور محتملة كثيرة. طيب، نحمله هذا وعندنا أمر واضح. انظروا كلام الشيخ رحمه الله، قال أن يترك الدليل الواضح، دليل واضح جلي نص. طيب، والاستدلال بالمتشابه. فيأتي طبعا من كلام الشيخ أمثلة من الواقع الفقهي يؤكد هذا الكلام الذي كنا قد بسطناه. قارئ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة التمييز بين الحلال والحرام والمتشابهات. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل.
0: نعم، بارك الله فيك. هذه القاعدة التي هي تعتبر القاعدة الرابعة من القواعد الأربع التي ذكرها في هذه الرسالة المباركة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ذكر أن النبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين. كونه بين يعني أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أمورا ظاهرة في الإباحة ظهورا لا شك فيه، و بيانا لا أوضح منه. وهذا البيان، هذا البيان لهذا المباح قد يكون بالنص الخاص على ما سبق معنا في الكلام السابق، قد يكون بالنص إيش؟ بالنص الخاص، مثل إباحة الجماع في ليالي رمضان، مثل إباحة الجماع في ليالي رمضان. هذا جاء إيش؟ البيان فيها بالنص الخاص. وقد يكون هذه الإباحة بالوجه العام، كإباحة أكل الطيبات، كإباحة أكل الطيبات كما مثلنا. ما عندنا آية تقول أبيح لكم أو أحل لكم أكل المانجا، أو أبيح لكم أكل الكمثرى، أو أبيح لكم أكل يعني شيء من هذه الأمور، شرب العصائر. ما في أدلة، ما في نص خاص، لكن عندنا عمومات، عندنا عمومات. وقد يكون هذا الحكم عائدا لمقتضى العرف والعادة، قد يكون هذا عائدا على إيش؟ لمقتضى العرف والعادة. لا يقول قائل مر بنا في قاعدة أن ما سكت عنه فهو عفو. ما نقول مثلا الآن لو جاءنا إنسان يعني يقول أنا

أريد أن آكل مثلا الأفاعي كما يفعل الصينيون، أو آكل بعض الزواحف، أو آكل شيء من هذه القاذورات التي يأكلها هؤلاء، نقول لا، هناك شيء اسمه الطبع، والوازع الطبعي جعل الشرع إليه هذه الأحكام. لا يحتاج الإنسان أن يأتي بحجة أن يقول مثلا ما حكم أكل الضفدع، أو ما حكم أكل الأفعى، يعني يأخذ الأفاعي ويأكلها، أو الوزغ أو السحالي، هذه شيء قاذورات. طيب، فقد يكون العمل بمقتضى العرف والعادة وإن عدم الدليل الخاص، وإن عدم إيش؟ الدليل الخاص. فإن عدم الدليل وعدم النقل على ما تقتضيه العادة مع إمكان نقله بحد ذاته يعتبر دليلا. يعني هناك أشياء تستقبحها العرب، تستقبحها أيضا الأنفس. يعني ما رأيك لو أنك أخذت سحلية وذبحتها وأكلتها؟ يجوز؟ قل لا. ليش؟ مع أنه ما عندنا آية ولا حديث خاص. طيب، ولذلك قيل إذا قيل لك ما الدليل فقل عدم الدليل، إذا قيل لك ما الدليل فقل إيش؟ عدم الدليل. ومن ذلك مثلا مشروعية أو عدم مشروعية الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقس على هذا تنتفع. لو قال لقائل لماذا تمنعون الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول له لم ينقل لنا ذلك، لم ينقل لنا. فعدم النقل مع توافر أسباب نقله هذا حجة. واضح يا إخوان؟ إذا توافرت أسباب نقل شيء معين، هل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو نحن أشد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه؟ أبدا. كان أبو بكر وعمر عثمان وعلي وغيرهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أشد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام منا. فوق هذا ما نقل أنهم إيش؟ ما نقل أنهم احتفلوا بمولده. إذن كلمة الحلال بين معناها الحلال الظاهر الذي ماذا قد جلي وقد ظهر. وقوله رحمه الله فمن لم يفطن لهذه القاعدة، يعني من لم يتنبه لها، من لم يتنبه لهذا الكلام، فهناك مشتبهات قد تحصل على الناس تخفى عن علمهم، لا يعلمها إلا أحد الناس أو بعض أهل العلم ومن شاء الله عز وجل. لذلك الواجب على من جهل أمرها أن يتعامل بالورع، وأن يترك ما قد شك فيه، لأنه يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الله عز وجل بيّن الحلال وبيّن الحرام، وذكر ومهد لكل، وجعل لكل واحد من هذه الأمور أصلا يعرف به وصفة تعرف بها، فيتمكن الناظر المتأمل من استخراج الأحكام الشرعية فيما لا يتضح من أمره. الآن لو قال قائل ما الدليل على أن شرب الدخان حرام؟ آية يا إخوة، عندنا آية أو عندنا حديث خاص؟ الجواب لا، ما عندنا دليل خاص، لكن عندنا عمومات بالإلغاء، عندنا عمومات بإيش؟ بالإلغاء وعدم الاعتبار. منها قوله جل وعلا ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك لو سألت أي إنسان مدخن تقول له الدخان من الحلال من الطيبات أو من الخبائث، هو في نفسه سيقول لا والله خبيث. إذن أفتيت نفسك بنفسك. لذلك لابد

يعني أن يعرف الإنسان مثل هذه الأمور التي يفرق بين المسائل وأحوالها حتى لا يقع في بعض الجزئيات التي يقع فيها نوع من الاشتباه، لأن هناك أشياء قد يحصل فيها نوع من الاشتباه لوقوعها بين أصلين، بين كونها تميل إلى الحلال تارة وتميل إلى الحرام تارة. طيب، مثال على ذلك القات. القات ما عندنا فيه لا آية ولا حديث، لكن ننظر هل القات لو قلت هو حلال أو هو طيب أو هو حرام في ذاته، بغض النظر عن إيش، عن التعلقات، ما نستطيع نجزم. لذلك كان شيخنا رحمه الله يقول أنا لا أجزم بتحريمه، أنا لا أجزم بتحريمه. لماذا؟ لأنه من جهة نقول لو قال قائل إذا حرمناه باعتبار الضرر المالي، فيقول يا أخي أنا ما أعمل، أنا عندي مزرعة تأتي الأمطار ينبت القات، إذا خرج خدت لي عودين يجوز. ها يا أخوة، الذي يقول حرام يأتي بالحجة هنا، قل أنا ما أتعب فيه ولا شيء ولا أدفع بلوس ولا شيء، أنا أخرج من البيت أنزل يعني أجد لي الشجرة أمامي أخذ عودين يجوز يا أخوة. ها يا ذكرية، ما نستطيع نقول حرام بهذه الصفة، واضح يا إخوان؟ فهناك أشياء قد تخفى، قد تخفى على بعض الناس. إذن هذه قاعدة تعتبر ثمرة، هذه القاعدة الرابعة تعتبر ثمرة ونتيجة القواعد الثلاثة السابقة. انظر، أولا القول على الله بغير علم، الأمر الثاني أيش يا إخوة؟ المسكوت عنه. طيب، الأمر الثالث حمل المتشابه على المحكم، إرجاع المتشابه إلى المحكم. هذه الثلاث القواعد تعتبر، هذه القاعدة الرابعة هي ثمرتها التي هي أنك تصل إلى معرفة الحلال والحرام، كونك تلتزم ألا تقول على الله شيء إلا بعلم، وتنظر في قضايا الأمور التي هي سكت عنها في الشرع. طيب، تعرفها الأشياء المسكوت عنها معفو عنها. تأتي إلى القاعدة الثالثة التي هي إذا حصل لك اشتباه ترجع إلى المحكم، واضح؟ فتحصل بهذه النتيجة على معرفة الحلال والحرام، حيث إن من حذر من القول على الله بغير علم وعرف ما سكت عنه الشرع من العفو ولم يشدد في دين الله تبارك وتعالى وعمل بما أحكم وآمن بما تشابه منه ورده إلى المحكم، فقد استبان له الحلال والحرام. بعد هذا كله يظهر لك كل شيء. إذن القاعدة الأولى، القاعدة الأولى تعلقت بالمنع من القول على الله بغير علم. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية والثالثة تعلقت بقضية النظر في صحة الاستدلال المعتبر. القاعدة الثانية والثالثة، القاعدة الثانية والثالثة، القاعدة الثانية والثالثة، ما لكم لا تكتبون. القاعدة الثانية والثالثة تعلقت بإيش؟ بقضية النظر في صحة الاستدلال المعتبر. تعلقت بقضية النظر في صحة الاستدلال المعتبر. إيش معنى هذا الكلام؟ أنت إذا أردت أن تكون فقيها بمعنى الكلمة، أردت أن تكون فقيها بمعنى الكلمة، لابد أن تجتهد في ثلاثة أمور. لابد أن يكون عندك ثلاثة أمور. الأمر الأول هو تحقيق صحة دليلك، تحقيق صحة دليلك، فلا تستدل بما لم يصح. هذا أول شيء، أول خطوة تفعلها أنك تستدل بإيش؟ بالدليل الصحيح، أن تجتهد في أن يكون دليلك صحيحا. هذا أول خطوة.

0: الخطوة الثانية أن تجتهد في تنزيل، أن تجتهد في تنزيل دليلك على المكان المناسب له، أن تجتهد في تنزيل دليلك على المحل المحل المناسب له، يعني مناسبة الدليل للمدلول، مناسبة الدليل للمدلول. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنك تستدل بشيء في المسألة في عينها، ما تأتي مثلا تريد أن تستدل على مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنكرت أن تكون المرأة تقطع الصلاة، قالت رضي الله عنها: شبهتمونا بالكلاب والحمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقطع صلاة الرجل ثلاثة، المرأة والكلب والحمار. يعني إذا جاز أنت الآن تصلي ومرت المرأة أمامك، طبعا هذا عام سواء في المرأة أو الرجل، إذا مرت المرأة أمام المرأة أو المرأة أمام الرجل فكل الحالات تكون كذلك، تقطع الصلاة تبطلها. فماذا قالت أمنا رضي الله عنها؟ قالت: شبهتمونا بالكلاب والحمر. ثم حكت أنها تكون معترضة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي إليها ولم ينكر عليها وجودها أمامه. فنقول رضي الله عنك يا أمنا، الاستدلال هنا في المجاوزة، استدلال إيش؟ في المجاوزة لا في المكوث. يجوز للرجل أن يجعل حمارا سترة أو حتى كلب أسود يجعله سترة، يجوز، لكن للذي يضر إيش؟ المجاوزة. نحن نتكلم عن إيش؟ عن المجاوزة. فإذا لابد أن يكون الدليل في إيش؟ في المحل المستدل به عليه. ما تأتي تريد مثلا تحرم الخمر، إيش دليل على أن الخمر حرام؟ قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لابد أن يكون دليلك إيش؟ في المحل المستدل به عليه. واضح يا إخوان؟ هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أن تحمي دليلك، أن تحمي دليلك من النقض والاعتراض. تعرفون الفقهاء يتناظرون ويرد بعضهم على بعض في أمور، فأنت إذا أردت أن يكون فاحرص على أن يكون تكون أدلتك سالمة من النقض والاعتراض. إيش يعني هذا؟ يعني مثلا لو جاء إنسان يقول: أنا أرى أن يعني أخانا خالد الآن نقض وضوءه. ليش يا خالد؟ لأنه يشرب شيء الآن مغلي بالماء، مغلي بالنار. إيش الدليل؟ دليل جاء في البخاري، ها انتبهوا، البخاري كتاب، جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مست النار. تشرب قهوة ولا شاي؟ اشرب قهوة. إذن وضوءك على حديث أبي هريرة باطل، لأن نقض وضوءه، الوضوء ناقض. طيب ننظر هل هذا الحديث صحيح؟ حديث صحيح وفي المسألة، لكنه معترض بما؟ بأنه منسوخ، بأنه إيش؟ منسوخ. يأتي عن جابر رضي الله عنه فيقول: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. إذن نسخ هذا الحكم وصار الوضوء لا ليس ناقضا. ليش؟ لأن هذا الحديث معترض بأنه منسوخ. واضح؟ فأنت إذا أردت أن تكون كذلك تعرف الحلال الحرام، يأتي إنسان يقول مثل ما يفعل الآن الروافض، يبيحون المتعة. إيش المتعة؟ يعني أن يأتي الرجل إلى المرأة يتفق معها، يقول لها: أنا أريدك ساعة. بكم؟ والله ساعة كذا ب100 دولار. زنا زنا. طيب اتفاق هذا كان في بداية الإسلام جائز، ولذلك كان يعني كما قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا نكاح المتعة. نكاح المتعة فهو حرام باتفاق بإجماع، لكن جاء الروافض بإيش؟ باستدلالات قديمة منسوخة، استدلالات قديمة منسوخة. فلا بد أنك إذا أردت أن تعرف الحلال وأن تعرف الحرام أن تتنبه لقضية المشتبهات التي قد يحصل فيها شيء من الاعتراضات أو شيء من ذلك. نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: فهذه ثلاث ذكرها الله في كتابه، والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، هذه الثلاث يعني يقصد الثلاث الأدلة، القواعد الثلاث الأولى التي هي تحريم القول على الله بغير علم، وقضية المسكوت عنه، وقضية ماذا، وقضية أيضا كذلك رد المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. هذا كله واقع في القرآن. الرابعة، قاعدة الرابعة ذكرت في السنة. إيش يريد الشيخ من هذا؟ ماذا يريد الشيخ رحمه الله وجزاه الله خيرا، ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد يقول: انتبه أن تلفح، انتبه أن تلفح ببعض أفكار بعض الناس الذين يريدون إقصاء السنة عن الدين. يريد أن يقصي السنة ويقول: لا، نحن نستدل بالقرآن فقط. ليش؟ لأن السنة فيها وفيها. نقول: السنة هي وحي أوحى الله عز وجل، أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله أي من جهة كونه وحي، من جهة إيش؟ كونه من وحي الله عز وجل. فهذا كان يدل على، أو دلت هذا الكلام على عظيم فقه الشيخ، أنه جاء لك شيء من القرآن وشيء من السنة، لأنه لا يكون للدين قوام إلا بإيش؟ إلا ب
2: جزاك الله خير. هذه إيش يعني نسميها؟ رشوة جائزة؟ الله يحفظك.
0: فإذا نقول السنة هي مكملة ومتممة للقرآن وبيان للقرآن. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك، أو في علم الحديث أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين.
2: بارك الله فيك.
0: نعم، الشيخ يريد ينبه لك أن يقول أن هذه القواعد التي نحن الآن نقرأها ليست خاصة بالفقه فقط، أو ليست خاصة بالمعتقد فقط، بل هي تدور عليها أحكام الدين كلها، كل أحكام الدين تدور على هذه القواعد الأربع. سواء أردت أن تتكلم في علم التفسير، وهو علم معرفة كلام الله جل وعلا، أو علم أصول الفقه، أو علم أعمال القلوب الذي يسمى بعلم السلوك، والمراد به بماذا؟ ما يتعلق بأفعال القلوب، يعني الأشياء التي ماذا، الترغيب والترهيب، وماذا، التنصيف على محبة الله عز وجل والإنابة والخشوع وما إلى ذلك، أو علم الحديث بكل فروعه، متعلقة بالمصطلح، متعلقة بعلم الرجال، أو علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه، وهذا المعروف، علم الأحكام معروفة، أو علم الوعد والوعيد. الوعد والوعيد المراد به هنا يعني الكلام أيضا على ما يتعلق أيضا بالترغيب والترهيب في الواقع في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو في كلام السلف رحمهم الله جميعا. نعم.
1: قال رحمه الله:

0: وأمثل لك في فن من فنون الدين هو علم الفقه، وأجعله كله في باب واحد منه.
1: عندك وأنا أمثل لك مثالا، مثلا مش موجود
0: عليك.
1: ها؟
0: لا.
1: طيب هنا قال وأنا أمثل لك مثلا، تعرف بصحة ما قلته؟ مش موجود. ها؟
0: طيب. وأنا أمثل لك مثلا تعرف به صحة ما قلته وتحتذي عليه إن فهمته، وأمثل لك في فن من فنون الدين وهو علم الفقه، وأجعله كله في باب واحد منه وهو الباب الأول باب المياه.
1: نعم. هنا قوله هنا وأمثل لك بالمثال اتضح المقال، يعني قد يكون بعضكم أشكلت عليه بعض القواعد في فهمها وما إلى ذلك، لكن الآن الشيخ رحمه الله سيبدأ يعطينا أمثلة تطبيقية لهذه القواعد، وهذا من أنفع شيء للطالب، أنك إذا أردت أن تفهم شيء لابد أن تأتي بمثال، تأتي بمثال. فيقول هنا أنك تعرف صحة ما قلته وتحتدي عليه إن فهمته، تحتدي تجعله قاعدة، تجعله قاعدة مستمرة في مسيرة حياتك. الاحتداء معنى مثل الاقتداء، تحتدي يعني تقتدي، تجعله نبراس، تجعله مثال، تجعله قاعدة تدرج عليها في مسير حياتك كلها العلمية. وابتدأ الشيخ رحمه الله بالتنبيه على ما يتعلق بعلم الفقه، وذكر أنه سيجعل هذا الأمثلة في باب واحد حتى إيش؟ حتى يستبين لك المقصود. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى تطبيق القواعد على مسألة أنواع المياه، فنقول قال بعض أهل العلم الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عنه اسم الماء كماء ورد أو باقي اللاء ونحوه. وقال آخرون الماء ثلاثة أنواع طهور وطاهر ونجس، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه.
1: نعم. الشيخ رحمه الله بدأ بالمسألة الأولى وذكر في هذا يعني في هذه المسألة ذكر مسألتين. المسألة الأولى في قضية الخلاف الدائر بين الفقهاء في تقسيم الماء. أول شيء أنت يا طالب العلم إذا أردت أيضا كذلك أن يكون فقهك منظم وأن يكون هناك عندك فهم لابد تنتبه إلى قضية التقاسيم، لابد أن تنتبه إلى قضية التقاسيم. قضية التقسيم منها ما هو شرعي ومنها ما هو اصطلاحي ومنها ما هو استقرائي، يعني ممكن نقول التقسيم ممكن على ثلاثة أقسام. أي شيء في أي علم، في أي علم التقسيم على ثلاثة محامل، تقسيم على ثلاثة محامل. المحمل الأول تقسيم شرعي، يعني الشرع قسم هذا الأمر مثل القسمة بين أنصبة ماذا فروض المواريث، في المواريث أشياء مقسمة، الأب له كذا، الزوج له كذا، الابن له كذا، أشياء مقسمة بتفاصيل مطروقة في بابها، هذا يقال له تقسيم إيش؟ شرعي. طيب النوع الثاني الذي هو التقسيم الاصطلاحي، تقسيم اصطلاحي مثل تقسيم علماء الحديث الحديث الصحيح إلى قسمين حسن وصحيح، هذا اصطلاحا، مع أن الكل صحيح، يعني حينما تسمع العالم الفلاني يقول وهذا الحديث حسن يعني معتبر، معتبر مقبول، وحينما تسمعه يقول صحيح يعني أيضا معتبر مقبول. طيب تقسيم أيضا الأحاديث الضعيفة على رتب، موضوع ضعيف جدا منكر إلى آخر، هذه كلها تقاسيم إيش؟ اصطلاحية.

الاصطلاحية. ما يأتي إنسان يقول يا أخي المرسل عند أهل اللغة شيء والمرسل عند أهل الحديث شيء، نقول هذا اصطلاح، كل واحد له إيش فهمه الخاص في اصطلاحاته، مثل اصطلاحات الأطباء يقولون هذا الدواء اسمه باراسيتامول، وهذا الدواء اسمه بنادول، وهذا اسمه الدواء اسمه بارامول، كل واحد له اصطلاح، هذا لا مشاحة فيه. التقسيم أو النوع الثالث، النوع الثالث الذي هو ماذا؟ التقسيم الاستقرائي. إيش يعني استقرائي؟ إيش يعني استقرائي؟ يعني العلماء جاءوا إلى إيش؟ إلى شيء موجود في الشرع، شيء موجود في الشرع لكن ما في نص صريح فيه، ما في نص خاص. استقرأوا يعني جمعوا كل الأدلة، كل الأدلة التي تتكلم عن هذا الموضوع، فماذا فعلوا؟ رأوا أنها تتقسم، ليست كلها سواء. ولذلك لا يأتي إنسان من الأغبياء يقول أنتم يا أهل السنة جئتم ببدعة، إيش هي؟ تقولون التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد إلهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، من أين لكم؟ نقول هذا ثبت بإيش؟ بالاستقراء التام. إيش عن استقراء تام؟ نظروا في الأدلة، في الآيات، في الأحاديث، وجدوا أن التوحيد ليس كله إيش؟ في جانب معين، فعلموا من ذلك أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ماذا يقال له؟ تقسيم إيش؟ استقرائي. ونحو هذا، نحو هذا تقسيم أيضا النحاة الكلام إلى ما أسمع إلى ثلاثة أقسام، مثل إيش؟ درس نحو، ها؟ ينقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام، إيش؟ اسم وفعل وحرف إيش؟ جاء لمعنى، لابد تقول حرف جاء لمعنى لأن حتى لا يتبع عليه حرف البناء. إذن من أين جاء النحاة بهذا التقسيم؟ من أين جاءوا؟ استقرأوا الكلام، يعني جمعوا كلام العرب من القواميس ومن المعاجم ومن الكلام من الأشعار، فبدأوا ينظرون هذه الكلمة إيش؟ قالوا هذا الكلمة، هذه الكلمة في الفعل، مثل إيش يا إخوان؟ مثل الآن رجل عنده بقالة، رجل عنده بقالة، الناس يشترون منه بعملات مختلفة، هذا يأتي له بعملة نوع أبو ألف، وهذا يأتي له بإيش؟ 500، وهذا ب200، وهذا ب100، وهذا يأتي بكذا، نهاية الـ نهاية الـ خلاص يعني نهاية دوامه، إيش يفعل؟ إيش لما يجمع الفلوس من عنده بقالة؟ لما تجمع الفلوس تحطها كلها مع بعض ولا تفردها؟ ما بتعرف تعد صح؟ إيش تفعل؟ هذا هو إيش؟ تقسيم، تجعل أبو ألف لوحدها، هذه 100 ألف، 100 ورقة أبو ألف، هذه 100، وهذه 550، وهكذا تقسمها. ما يأتي إنسان يقول لا أنت يعني بقية كذا بقية، نحن الآن لما نصبر العملة ونقول العملة عندنا فئات كذا وكذا وكذا فقط، ما عندنا فئات أخرى، هل عندنا فئة الآن ورقة أبو 5000؟ نعوذ بالله أن نصل. فإذن الشاهد يا أخوة هذا المقصود بإيش؟ بالتقسيم. فأنت الشيخ رحمه الله في هذا الموضع أراد أن ينبه على أمر مهم، وهو أن التقسيم لابد أن يكون معتبر. فالآن الفقهاء اختلفوا في تقسيم الماء، اختلفوا في تقسيم الماء، بعضهم ينظر إلى الماء بنظر واحد ويقول طاهر أو طهور ونجس فقط، وبعضهم يفصل يقول لا طاهر وطهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. فالشيخ هنا يقول بعضهم يفعل هذا وبعضهم يفعل هذا. قال والدليل، يعني الدليل على على ماذا؟ على أنه نعم الذين قالوا بالتقسيم الماء إلى ثلاثة أنواع طهور وطاهر ونجس، قالوا الدليل على ذلك قول النبي، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحد

0: أحدكم في الماء الدائم. طيب، فهذا الحديث أولا أخرجه مسلم بهذا اللفظ، هو طبعا جاء في البخاري بلفظ مقارب، جاء بهذا اللفظ في مسلم حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب. طيب، الآن الذين نهوا أو الذين قسموا الماء إلى قسمين طاهر ونجس، قالوا ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أصل الخلقة فهو عندهم يعتبر طاهرا، لكن ما خرج عن مسماه ما صرنا نسميه ماء، إنما نضيف إليه شيء. الآن هذا الشيء نسميه قهوة، وهو ماء، أصله ماء، لكن خرج عن إيش؟ عن مسماه، ما صرنا نسميه ماء، نقول قهوة. طيب، الشيخ مثل وقال ما خرج عن اسم الماء كماء ورد أو باقلاء، يعني ماء البقل، ماء الفجل معروف، البقل نحن نسميه بقل وبعض الناس يسموه فجل. فالمهم هذا يعني الماء صار مختلطا بشيء آخر طاهر، فهل يعني يصلح أن أتوضأ أو أغتسل بماء ورد أو أغتسل بماء باقلاء ونحو ذلك ما أخرج عن مسماه بالمرة، مثل هذا عصير، هذا طلاء، هذا حليب، مع أنه إيش نسبة 90% يمكن كلها إيش ماء. وهذا قول المالكية في المشهور عنهم وبعض الحنابلة، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يرون أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. أما الشيء الذي هو طاهر لا يقال فيه ماء، ما اختلط بحنة، اختلط صار لون الحنة، رائحة الحنة، طعم الحنة، ما يقال فيه ماء، إنما يقال ماء حناء، ماء ورد، ماء باقلاء، ماء عصير، كما يقول بعض الناس إيش أسوي لك ماء أليم، البدو يقول ماء أليم، هذا الماء الليم يعني عصير ليمون، اختصرها وقول عصير ليمون، واضح، يقول عصير ليمون ماء أليم. فكذلك إيش الذي خرج عن مسمى ما نسميه ماء، هذا قول ماذا بعض المالكية في المشهور عنهم وبعض الحنابلة ومختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. طيب، يقابلهم من جهة أخرى الجمهور، كلمة الجمهور هذه التي ترعب الطالب حينما يرى الجمهور يخاف، يقول الله. الجمهور يعني أغلب الفقهاء من الحنفية والشافعية، والمشهور في قول الحنابلة أنهم يرون أن الماء ثلاثة أقسام، أن الماء عندهم ثلاثة أقسام. طيب، إيش هو الماء الطهور؟ الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل الخلقة. الماء الطهور هو إيش؟ هو الماء الباقي على أصل الخلقة التي خلق عليها. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أراد الشيخ رحمه الله تعالى الرد على من ذهب إلى سلب اسم الطهورية عن الماء إن لم يتنجس، صار يقول لا، نقول هذا ماء ليس بطاهر وليس بطهور. وقام الإجماع على أن الماء الذي هو باق على أصل الصفة التي خلق عليها يعني ماذا يبقى طهورا. لكن هنا الإشكال كونه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. إيش هو الماء الدائم؟ يعني الماء الذي لا يتجدد، الماء الذي إيش لا يتجدد، الماء الذي لا يتحرك، مثل الماء الذي يكون في المسابح. أو الماء في البركة أو ماء يعني في مكان معين مثل الماء المتجمع من الأمطار، يعني هذا يقال له إيش؟ ماء دائم. طيب النهي هذا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في هذا الماء الدائم، هل يعني بذلك أن الماء يتنجس؟ الجواب لا، لأنه قام الإجماع، قام الإجماع، قام الإجماع على طهارة المسلم كما حكى ذلك النووي وغيره في التعليق على حديث أبي هريرة لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وهذا باتفاق، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، أما الحي فالإجماع فيه أظهر، حتى في الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها قال كثير من الشافعية أنه طاهر بإجماع المسلمين، ذكر ذلك النووي في شرح مسلم عند الحديث. فتكون العلة في النهي عن ذلك حسما لمادة الاستقدار لا لسلب الطهورية. إذا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك لا من أجل إيش؟ سلب الطهورية عن هذا الماء، إنما من أجل حتى لا يتقدر. أنت الآن انظر هذا يغتسل وهذا يغتسل، بل الأخوة يعني يلاحظون حينما يذهبون إلى المسابح يعني في الاستراحات يعني بعد نصف ساعة الماء إيش؟ ها كيف ترون؟ يتغير لونه صح؟ بسبب درن الأبدان، بسبب درن ووسخ الأبدان يحصل فيه نوع من التقذر، لكن ليس معنى ذلك أنه يصير نجسا.
1: ابن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله.
0: يجب التي جاء فيها النهي عن ماذا؟ عن الاغتسال في الماء
2: تعالى. ودليله من النظر أنه لو وكله في شراء ماء فاشترى ماء مستعملا أو متغيرا بطاهر لم يلزمه قبوله، فدل على أنه لا يدخل في الماء المطلق.
0: نعم، يعني لو فرضنا جدلا أن إنسانا وكل، الشيخ رحمه الله يقول لو وكل إنسان بأن يأتي له مثلا بماء للاغتسال، طيب هو جاء ووجد المسبح هذا الشباب اللهم بارك ما قصروا ساعتين، رجع لون يعني الماء تغير وصار فيه رائحة البدن، فاغترف له يعني بشيء مثلا في دبة أو شيء، ثم جاء إليه وقال له خذ، فجاء صب الماء ما الماء تغير متقذر، ليس له أن يقبله، ليس لأجل أنه نجس، لكن لأجل أنه صار إيش؟ صار ماذا؟ ليس ماء مطلقا بمعنى الكلمة، ليس ماء مطلقا بمعنى الكلمة. فالآن شخص الآن جاء بماء وصب فيه ملح، صب فيه ملح ثم حرك هذا الملح أو جاء بالملح بكمية كبيرة وقال لك هذا الماء للوضوء أو للاغتسال، فأنت إذا بدأت تتوضأ منه ستشعر أنه غير مستساغ، غير مقبول، وإن كان إيش؟ طاهرا. هذا المقصود من كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
2: قال رحمه الله تعالى: قال الأولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم، وإن عصى وفعل فالقول في المسألة، فالقول في الماء مسألة أخرى لا تعرض لها في الحديث لا بنفي ولا إثبات.
0: نعم، الذين قالوا يعني لما أجابوا عن هذا الحديث قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى إذا فعل هذا المنهي عنه يعني وقعت منه المخالفة واغتسل. فبعض أهل العلم، بعض أهل العلم يتعامل مع هذا الفعل بقاعدة، قاعدة عند الفقهاء، عند فقهاء الحنابلة يسمونها قاعدة أن النهي يقتضي الفساد. قاعدة إيش؟ النهي يقتضي الفساد. قاعدة النهي يقتضي الفساد. دونوا قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، يعني معنى ذلك أنه إذا على

0: على قاعدة ماذا؟ الماء الذي حصلت فيه مخالفة مثل هذه المخالفات، اغتسل فيه إنسان وهو جنب، طيب، أو سرقه واغتصبه، أو يعني سرق، نعم سرقه أو اغتصبه، يقولون وضوءه باطل حتى ولو كان الماء طاهر، يقولون أن وضوءه يعتبر باطلا. وهذه القاعدة تفضي إلى القول بعدم جواز استعمال الماء المغتصب عند الحنابلة مثلا. وإذا قضية أخرى، نحن نتكلم عن أصل الماء، هل هو طاهر أو نجس، هل هو طاهر أو نجس. فالشيخ يقول، ينبه أنه لا اختلط عليك المسألتان، لا تختلط عليك المسألتان. فالقول في قضية عصيان في الماء شيء، والكلام على طهورية هذا الماء شيء آخر. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وعدم قبور الموكل لا يدل، فلو اشترى له ماء من ماء البحر لم يلزمه قبوله، ولو اشترى له ماء متقدرا طهورا لم يلزمه قبوله، فانتقض ما قلتموه.
0: نعم. الشيخ ينبه على أمر، يقول أن كون الإنسان لا يقبل، أنا لا أقبل بالماء هذا المتقدر، ليس معنى ذلك أن هذا الماء يعني ماذا، ماء نجس، بدليل أنه لو جاء له بماء من البحر، ماء البحر الآن جاء له يقول له اغتسل بهذا الماء، هل سيقبله؟ أنا أريد أغتسل بماء عذب، الاغتسال بماء البحر ربما يؤذي البشرة، يؤذي الشعر. طيب، ونلاحظ حتى الإنسان لما يذهب إلى البحر يرجع إلى البيت مباشرة يغتسل، لماذا؟ لأنه لا يريد أن يبقي الملوحة على البدن. فليس معنى ذلك كونه رد هذا الماء المتقدر أنه يعتبر طهورا، إنما رده لكونه ماء متقدرا، وإن كان إيش لم يلزمه قبول هذه المسألة. مثل إيش الآن، لو يعني مثلا ماء وقع فيه أمعاء سمك، يعني أنت الآن تريد تشرب ماء، جاء الطفل ومثلا وضع فيه قطعة مثلا من سمك أو بيض أو نحو ذلك، قطعة صغيرة، فجاء إليك وقال لك شرب، أنت نظرت يعني نفسك عافت هذا الأمر، هل إذا رددت وتقول تكون يعني شرب هذا الماء حرام أو أنه نجس؟ لا، إنما فقط لأجل أنه شيء مستقدر لم يستساغ شربه. ومن هذا الباب ما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام حينما قدم إليه أكل الضب فامتنع من أكله، فقيل له: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. إنسان قد يعني يعاف، يأكل شيء معين، يعني بعض مثلا عندنا هنا مثلا في اليمن بعض القبائل خاصة لإخوة الحضرموت يعني يفرحون ببعض الأكلات، نحن عندنا يعني تعتبر هذه من الأمور الشنيعة. وهكذا أحيانا قد تجد يعني كذا وقد تجد كذا، فالإنسان بحسب ما هو عليه في أمره. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فإن كنتم معترفين أن هذه الأدلة لا تفيدكم إلا الظن، فقد ثبت أن الظن أكذب الحديث، فقد وقعتم في المحرم يقينا، أصبتم أم أخطأتم؟ لأنكم أفتيتم بظن مجرد، فإن قوله فلم تجدوا ماء كلام عام من جوامع الكلم، فإن دخل فيه هذا خالفتم النص، وإن لم يدخل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل الكلام فيه.
0: نعم. بارك الله فيك. الشيخ يريد أن ننبه الآن إلى أمر مهم، وهو كأنه يشير إلى إيش؟ إلى القاعدة الأولى، وهي العمل بالعلم. العمل بالعلم، لا تقل شيئا على الله إلا بعلم. هنا يقول: إن كنتم معترفين أن هذه الأدلة لا تفيدكم إلا الظن. إيش يريد الشيخ بكلمة الظن؟ المراد ليس هنا الظن يعني الذي هو الشيء الراجح، إنما كلمة الظن هنا يعني الوهم.

له خمسة وجوه يعني في الاستعمال. يأتي الظن بمعنى اليقين كما في قوله تبارك وتعالى: وظن داود أن ما فتناه، يعني تيقن. وهكذا قوله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قال الذين يظنون، نعم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة. الذين إيش؟ يظنون أي يتيقنون. هذا الوجه الأول الذي يأتي بمعنى اليقين. الوجه الثاني يأتي هذا الكلمة ظن بالمعنى المناسب الذي هو بمعنى حسب أو اعتقد. حسب أو اعتقد. طيب، مثل قول جل وعلا: إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن أن لن يحور أي حسب. ويأتي بمعنى اعتقد كقول جل وعلا: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، هذا بمعنى إيش؟ اعتقد. ويأتي أيضا الظن بمعنى التهمة. يأتي الظن أيضا بمعنى التهمة كقوله تعالى كما في سورة الأحزاب: وتظنون بالله الظنونا، أي بمعنى التهمة. اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أن الله عز وجل يفتح عليهم، فقالوا هذا: تظنون بالله الظنونا. وأيضا من هذا الباب تبرئة ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: وما هو على الغيب بضنين، يعني ليس بمتهم، ليس بمتهم. ومن هذا الباب أيضا قوله جل وعلا: وظننتم ظن السوء. وظننتم ظن السوء، يعني هذا بمعنى التهمة. الوجه الرابع يأتي الظن بمعنى الشك. ومن هذا الباب قوله جل وعلا في شأن المشركين: إن نظن إلا ظنا، أي نشك، لا نشك إلا شكا، أو ما نشك إلا شكا. فقول الشيخ رحمه الله هنا وحصره يعني لكلمة الظن بمعنى الشك لا غير، هنا فيه ما فيه، لأن المسألة مبناها خلاف أفهام يا إخوة. هذه المسألة التي هي مسألة المياه مبناها خلاف الأفهام، والخلاف عندنا ثلاثة أنواع، فعند من؟ تضاد وتنوع وأفهام. أكثر المسائل الفقهية المطروقة في كتب الفقه الخلاف فيها أفهام. الجمهور لما رأوا، لما رأوا الجمهور لما رأوا أن الماء إذا اختلط فيه مخالط أثر فيه حتى أخرجه عن مسماه، هذا متفق عليه أنه ليس ماء مطلقا. لكن إذا حصل مثلا أنت الآن تغتسل في الحمام فسقطت الصابونة داخل الدلو، ما انتبهت، وإذا بالدلو قد أخذ الماء هذا قد أخذ رائحة الصابونة العطرية، تغير لونه إلى شيء من البياض، شيء بسيط. طيب، هل يصح إكمال الاغتسال به من الجنابة؟ هنا يكون مربط إيش؟ كما يقولون الفرس. فالجمهور يقولون هذا جائز أنك تكمل. الحنابلة هنا سيمنعون، يقولون لا، الماء الآن هذا صار إيش؟ ماء صابون، ماء حناء، ماء باقلة، ماء ورد. قالوا لأنه دخل فيه إيش؟ شيء ليس من أصل الخلقة. طيب، والصواب والله أعلم أن هذه المسألة بالتحديد أننا نقول ما دام أن الناظر إليه، ناظر إلى هذا الماء، سيقول هذا ماء ويسكت، ما يضيف، يقول ماء صابون، ما هو مثل ماء الغسيل،

0: يجب الماء الذي يخرج من حق الملابس تقول له هذا ماء يعني يصلح الوضوء منه؟ لا، نحن نقول على جزئية بسيطة، قطعة صابون صغيرة سقطت في الماء فقط، تغير قليلا إلى البياض أو صار فيه نوع من العطر الذي لامس هذا الماء، فحينئذ نقول إيش هذا الماء؟ يعني الغالب عليه أنه ما زال على أصل إيش الخلقة. طيب، مثال أكبر وضوعا، أنت جئت بالدلو وضعته تريد تغتسل من الجنابة، فجاء الولد عنده سكر، طيب عنده سكر فسكب السكر في هذا الماء، فأنت جئت أول ما أول دلو إذا بالماء فيه حلاوة، الآن هنا هل نستطيع أن نقول أن هذا الماء خرج عن كونه مطهور؟ لا، ما دام أنه إيش يعني لم تستطع التمييز إلا بالذوق الخفيف. أما ماء يعني قد اختلط بالصابون، اختلط مثل الماء الذي يكون مع الثياب في الغسل وخرج الماء، هذا نقول إيش ماء صابون، انتهينا، ليس إيش ليس لا يصلح للتطهر به لأنه صار إيش على خارج أصل الخلقة. طيب، لعل الوقت قد داهمنا لنا إن شاء الله تعالى بقية، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إن شاء الله سنعيد من عند فإن كنتم معترفين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ها ذكرنا أربعة، ها هي الظن بمعنى الظن الذي هو المعنى الواضح، قلنا حسب أو اعتقد، احنا جمعناه في وجهين حسب واعتقد.
1: في هؤلاء ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم،
2: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
1: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم، أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم،
2: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
1: نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، يكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم،
2: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح، أحسن الله إليكم.
1: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو.

0: من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات، هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى وهذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليهم باطلهم بالحجة والبرهان قالوا: هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، كلمة تنتقدونه.
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يقلل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه. انظروا، أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن، حراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين.

0: هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي، فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إن الإخوان

0: المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليه.
1: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة خطب عندنا في قبر الحج وتكلم عن موالاة الكفار، وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قول هذا صحيح؟
1: فيها تفصيل موالاة الكفار إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين، إذا ناصرهم على المسلمين هذا ردة عن دين الإسلام. أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال، هذا ضلال. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
1: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول ألعب الكرة مع بعض أصدقائي، ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا؟
1: هل الكرة أو غيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
0: وهذا أيضا من السؤال الفقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزم الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
1: نعم، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ونبه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
1: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهواء.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قرأنا بالأمس باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، أي أن هذه الرؤى وإن كانت من غير المسلمين فقد ينطبق عليها أنها من الرؤيا الصادقة التي وقعت كما رأوها. فاستفاد منها يوسف عليه الصلاة والسلام وعرفوا فضله، لأنه هو الذي أول هذه الرؤى، لا سيما ما رأى الملك وهمته هذه الرؤيا. قال: وقال الفضيل لبعض الأتباع: يا عبد الله. ثم ذكر بعد ذلك: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. بعد أن فسر لهم ما رأوا في السجن قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لبث في السجن بضع سنين، انظر، بين أن رأى وهو غلام صغير: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. متى تحققت هذه الرؤيا؟ بعد أن أخذ إلى مصر وباعوه وعاش في بيت عزيز مصر، ثم سجن، ثم بعد أن فسر بقي أيضا في السجن، ثم لما خرج واستمرت 7 سنين في رغد، ثم 7 سنين في نكد، هذه كلها لم تتحقق فيها الرؤيا الأولى. أما الرؤيا رؤيا أهل السجون فإنها قد تحققت لعلها مباشرة، ذاك رجع إلى منصبه وهو مسؤول السقايين، وذاك صلب وقتل. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فلبث في السجن، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ثم جاءت رؤيا الملك، والرؤيا بحسب الحال وتعبر بحال رأيها، قد يرى هذا شيئا وهذا يرى نفس الشيء، ولكن تعبيرها لهذا يختلف عن تعبيرها لهذا. الملك وهو صاحب الرؤيا أمره يتعلق بالبلاد، ورؤيته تعلقت بالرعية لأنه ملك ليس من عامة الناس. الرؤيا تعبر بحال

من يراها، والذي رأى الرؤيا هو من؟ الملك. فإذا لما كانت الرؤيا من الملك تعلقت هذه الرؤيا بحال البلد الذي هو يحكمها وبحال الناس، لذلك هو رأى 7 بقرات سمان، والسمن يدل على إيش؟ على رغد العيش، وعلى أن السنين هذه، لأن البقر يرتبط بإيش؟ بالحراثة، بالحرث، فكان ارتباطه بالزرع عندما استنبط منها يوسف عليه الصلاة والسلام، وكونها 7 عدد فاستنبط من ذلك أنها تكون 7 سنين، فقال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني كعادتكم بل أشد كدأب آل فرعون، يعني كما هو حالهم وطبعهم. وهكذا جاء تزرعون 7 سنين دابا، الملك رأى 7 بقرات سمان، ورأى 7 بقرات هزينات يأكلن هذه 7 البقرات، فارتاع من هذه الرؤيا، ورأى 7 سنبلات خضر، والخضار يدل على أنه أكل ينتفع به وطعام مما ينتفع به، ورأى 7 سنبلات وهي تعلقت بقوت الناس، 7 سنبلات ليس فيها شيء، وهذه السنبلات تلتهم هذه السنبلات الخضر، فكان يفسر ما عرف، طلب أهل التفسير تفسير الرؤيا ما عرفوا، كانوا يقولون أضغاث أحلام، أي هذا حلم وليس برؤيا، وهذا حلم ليس له تفسير، حتى تذكر ذاك الرجل الذي كان في السجن وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، طالما أن يرسل إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فجاء فقص عليه الخبر، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، فقص عليه هذه الرؤيا يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات الخضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يريد أن يرجع ويبشرهم لأنه عنده حسن ظن ويقين أن يوسف عليه الصلاة والسلام لن يخطئ في تفسير هذه الرؤيا لما رأوا من علمه بهذا الشأن. فقال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني على عادتكم بل أشد، لأن الأمر الآن قد فهمت الرؤيا أنه سيأتي عليهم 7 سنين أمطار أنهار تدفق للمياه موسم خصب، ومن عادة المزارعين أنه ينظر إلى الربح كم سيبيع، لكن نبههم أن هذه 7 سنين لابد أن تدخروا الطعام وتزرعون زراعة مضاعفة، حتى قالوا أنه كما ذكر الإمام ابن كثير أنهم ابتنوا الأهرامات لخزن هذا الطعام حتى لا يتلف، وأشار إلى مسألة وهي أن يذروه في السنبل حتى لا يأكله السوس، وحفظوه في تلك الأماكن التي لا يصل إليها الآفات، المسألة مسألة حياة أو موت أو ضرر، لأن بعد ذلك سيأتي 7 سنين لا أمطار، لا يتدفق عليهم نهر النيل، لا سيول.

عيون تجري سنوات مكذبة. لم يكتفي يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه فسر لهم الرؤيا، بل دلهم كيف يفعلون وكيف يخرجون من هذه الأزمة. فالملك أعجب به وأخذه وجعله هو الوزير الذي يتصرف بهذه الأطعمة. فشاهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان في هذا الباب مرجعا، استنبط ذلك بوحي من الله أو بفراسة مما ألهمه الله عز وجل، فتكلم بتفسير هذه الرؤيا أن سيأتي عليهم سبع سنين خصب، ويعقب هذه السبع السنين سبع سنين مكذبة، وبعد أن تنقضي الأربعة عشر سنة، أربع عشر سنة تنقضي، فيغاث الناس وفيه يعصرون. كيف استنبط؟ قالوا بوحي. ذكر الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى قال هذا بالاستنباط معروف، ما دام أن العدد جاء مضبوطا بسبع سنين جد، يعني بعد السبع أكيد ستكون الإغاثة من الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يعصرون الزيتون والأعناب وكل ما يعصر، فينتهي الجذب ويأتي الغيث من الله عز وجل. وهذا الجذب قد عم مصر وما حولها إلى بلاد الشام، إلى فلسطين، إلى بيت المقدس، وكان إخوة يوسف ممن يعيش في بيت المقدس. فجاءوا ولم يجدوا الطعام، عرفوا أن في مصر فقط هناك الذي يأتي يريد أن يشتري الطعام يعطوه طعام سنة فقط، حمل بعير لكل فرد. فهذا التفسير الذي فسره يوسف عليه الصلاة والسلام هو موافق لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قرأت الحديث الذي بعده، ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. يقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام سجن ظلما لأنه كان عفيف، اتهموه بالزنا وسجنوه ونسوه لأنه ليس له أهل يتابعون قضيته، ونسي في السجن، ترك في السجن. فلما فسر الرؤيا قال الملك ائتوني به، قال لو كان واحد آخر سيخرج، لكن يوسف رفض أن يخرج من السجن إلا ببراءة من قضية المرأة التي اتهمته بالزنا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينوه إلى فضل يوسف عليه الصلاة والسلام وإلى شرفه وإلى صبره وإحسانه، قال لو كنت أنا في السجن بدلا عن يوسف ثم دعاني الملك لأجبت من غير أن أطلب براءة، وهذا من باب التواضع. قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع، من باب التنبيه على فضل الأنبياء وأن الأنبياء صفوة البشر. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بيني وبين موسى عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل فقال يا خير الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك إبراهيم. قالوا كذلك، قال من باب التواضع وإلا

0: فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، ولم يقلها من باب الفخر، وإنما قالها من باب الشرع، أنه بالشرع مفضل على جميع الأنبياء. وذاك يشهد له حديث الشفاعة المقام المحمود حينما يتخلف جميع الناس والأنبياء والرسل ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع في ذاك المقام، أو قالها قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم. هذه التخريجات. فإذا نستدل من هذه الرؤيا أن السمن رمز للخصم، والعجاف رمز للجد، وهكذا السنبلات هي قوت لأهل البلد ومما ينتفع به. فيستنبط من هذا تعلم هذا العلم، أننا نتعلم هذا العلم ويكون فيه النفع، لأن الله عز وجل يضرب لك مثلا فيه بشرى لك وفيه تنبيه. طيب، باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
1: أحسن الله إليكم وغفر لكم وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياكم: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر أخبرني أبو سلمة عن أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يتزيى بي. حدثنا خالد بن خلي حدثنا خالد بن خلي حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري قال عن الزهري قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني الحق. تابعه يونس وابن أخي الزهري. حدثنا عبد الله بن يونس حدثنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رآني الحق، فإن الشيطان لا يتكونني.
0: ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وذكر في هذا الباب 5 أحاديث. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وفي الحديث الثاني: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يذكر فيه ماذا يفعل إذا رأى الرؤيا من الشيطان: وإن الشيطان لا يتزيى بي. والحديث الرابع: من رآني فقد رآني الحق. وهكذا. فهنا قال سيرين: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه بشرى ويدل على صلاح الرائي، فإن الله أكرمه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم،

0: لكن لابد أن يكون على صورة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، قال: إن رجلا قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل رأيته؟ قال: كيف رأيته؟ قال: رأيته لحية بيضاء وفيها نور. قال: لم تره بهذا الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وفي لحيته بضع شيبات لا تتجاوز 20 شعرة كما في حديث أنس، فإنك لم ترى. ومن رآه كذلك يمشي الهوينا قال: لم يره، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه كان إذا مشى سريع وكأنما انصب من مكان مرتفع، فلا بد أن يكون في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم أن يراه في آخر حياته؟ قال بعضهم: لا يلزم، حتى لو رأى في صورة شبابه، لكن بصورة النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته أن وجهه مستدير كالقمر، وأنه أبيض مشوب بحمرة، وأن لحيته كثة سوداء فيها شعرات بسيطة من الشيب، وأنه أكحل العينين، وأن حاجباه ليس ملتصقان وإنما هما متفارقان، وأنه لا طويل ولا قصير، بعيد ميل المنكبين، ليس أبيض إلى درجة البرص أمهق، لا ولا أسمر. هذه الصفات التي ذكرت في النبي صلى الله عليه وسلم وهي من شمائله، من شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يتقن ذلك ويتأكد من ذلك؟ من عرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. لذلك فإنهم كانوا يذكرون في صفاته الخلقية والخلقية في كتب السنة، بل أفردت إلى الشمائل المحمدية. في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتها وتعلمتها عرفت أن الذي يتخاطب معك في منامك أو رأيته في منامك إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون بصفاته المعروفة وشمائله التي عرفت ودونت كما قال في صورته: وأما من رآني بالمنام فسيراني في اليقظة. هذا فيه نقص الحديث، لأنه سقط الشك من الراوي: من رآني بالمنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني، أنا جاء بالشك كأنما رآني. ولكن شيخ البخاري الذي رواه عنه عبدان لم يذكر هذا الشك من الراوي، فاقتصر على هذا فسيراني في اليقظة، لأن هذه اللفظة أشكلت على بعض أهل العلم، لذلك خرجوا بتأويلات، وهي مدخل للغلاة من أهل التصوف الذين يقولون إنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وهذا خطأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في عالم البرزخ ليس في عالم الدنيا، فهو في عالم البرزخ ولا يحمل مواصفات عالم الدنيا. نعم هو حي في قبره، لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لكنه في عالم برزخي له أحكامه، برزخ ما بين الدنيا وما بين الآخرة، هناك دنيا وهناك آخرة وبينهما برزخ، حياة برزخية هي الموت، ثم بعد ذلك الحياة إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فسيراني في اليقظة قالوا بمعنى أنه كأنما رآني في اليقظة. ليش؟ لأنه رآه بصفاته وبشمائله فسيراه فكأنما رآه في اليقظة. وبعضهم قال نحمل الحديث على ظاهره فهذا محمول على من رآه في المنام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بشرى له أنه سيلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيكون من الصحابة. هذا من هذه التخريجات، وإلا الأصل أن نخرج على كأنما رآني. بل بعضهم قال هذه بشرى لمن رآه أنه سيراه في الجنة فيكون له مزيد خصوصية أنه يرى. بعضهم قال سيراه يوم القيامة. الناس كلها سترى النبي صلى الله عليه وسلم، الكافر والمسلم، الناس أهل الموقف كلهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اشفع لنا عند ربك، إلا أن تكون رؤيا فيها مزيد خصوصية لهذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهي بشرى له بالنجاة يوم القيامة، بالنجاة يوم القيامة. أما أننا نقول أنك سترى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وتتكلم معه فهذا بعيد، وهذا اعتقاد خاطئ وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عالم برزخي وهكذا. فهي بشارة لمن رآه يدل على صلاحه وعلى استقامته وعلى تقواه، وهي مبشرات لك أنك من أهل الجنة بإذن الله، وهذه الرؤيا تدفعك إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات. لا تتكل على الرؤيا، فالرؤيا ليست في شرع. وإن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بكذا وكذا وكذا، أولا الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يتمثل بصور الأنبياء كما ذكر بعض أهل العلم، لا يتمثل بصور الأنبياء. فالله عز وجل من أجل حفظ شرعه حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإنه منع الشيطان أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المنام، في المنام لا يقظة ولا مناما. طيب
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب رؤيا الليل. رواه سمرة، حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقنونها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. حدثنا يحيى، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت الليلة في المنام. وساق الحديث وتابعه سليمان بن كثير وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس

0: النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس وأبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد.
1: ذكر باب رؤيا الليل. استنبط من قوله وبينما أنا نائم البارحة، يعني أن هذا نوم الليل. قلنا هذا الكلام فيه رد على من؟ على حديث يعني استدل به أهل العلم أصدق الرؤى ما كان بالأسحار. وهذا ليس يعني أن الرؤى في بداية الليل أو في وسط الليل ليست بصادقة أو رؤيا النهار، كلاهما جميع الرؤى بمعنى واحد، لكن أصدق الرؤى التي تكون بالأسحار لأن أقرب للتفسير كما ذكرنا بالأمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر اتجه بوجهه إلى أصحابه قال من رأى منكم البارحة رؤيا فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النووي أنه يعني يستحب التعجيل في تفسير الرؤيا لأنها يكون أقرب إلى التذكر. كثير يرى الرؤيا وينسى هذه الرؤيا ويتجاهلها فينسى تفاصيلها، لكن إذا كان في الفجر فهو يذكرها ويتذكرها. فالرؤيا بالليل ورد أنها من الرؤيا الصالحة ومن الرؤيا الصادقة، وسيأتي في الباب الذي بعده أن رؤيا النهار كذلك هي من الرؤيا الصالحة ومن الرؤيا الصادقة، وقد تكون أضغاث أحلام في الليل وقد يكون في النهار. فهذا باعتبار المبشرات التي تأتي في هذه الرؤيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح الكلم، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كان يتكلم بالكلمة. نحن إذا أردنا أن نعبر عنها نحتاج إلى جمل كثيرة، وهو في جملة واحدة البر حسن الخلق. يحتاج أن أنا أوصل لك ماذا يقصد البر حسن الخلق، أنا أشرح لك درسا كاملا أو أخطب بها خطبة كاملة حتى تصل إلى فهمك ما هو المقصود بالبر حسن الخلق. إنما الأعمال بالنيات. أنا من أجل أن أعبر عنها قل لابد أن تكون نيتك صافية صادقة خالصة لله. إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عمل يحتاج إلى نية، يفتقر إلى نية، إلا ما استثني من أمور الترك. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الخصائص التي اختص بها عن الأنبياء. أعطيت مفاتيح الكلم، وهي جوامع الكلم، يعني ممكن أن يتكلم بجملة بسيطة وإذا أراد أن يتكلم بها غيره احتاج إلى أن يسرد جملا كثيرة حتى يوصل المعنى إلى أذن السامع. قال ونصرت بالرعب، في رواية مسيرة شهر وبينما أنا نائم، وهذا الشاهد، وبينما أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي، ورؤيا الأنبياء وحي وصدق. أوتي مفاتيح خزائن الأرض، ما هي؟ ذكروا أشياء، ومنها ما قاله الخطابي أنه ما تصيب هذه الأمة من الغنائم. قال ويحتمل إلى الكنوز الذي في الأرض من الذهب والفضة، وهذه الكنوز التي في أيامنا من الغاز والنفط والمعادن الثمينة، كل هذه خزائن الأرض لأن فيها الثروات. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي المفاتيح، هل تريد أن تخلد في هذه الدنيا؟ اختار الرفيق الأعلى، اختار

0: فقال أبو هريرة ذاك الزاهد رضي الله عنه قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلون, أي أنتم أيضا ستنتقلون وأنتم أيضا حريصين على هذه الدنيا, والنبي صلى الله عليه وسلم قد رمى هذه الدنيا. فالشاهد أن هذا وحي جاء على هيئة رؤيا. وفي الحديث الآخر أنه رأى البارحة أي الليلة قال عند الكعبة فرأيت رجلا آدم يعني أسمر كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال, من هو هذا؟ قال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمام, هو الشعر المسترسل إلى شحمة الأذن أو إلى الكتف يسمى اللمة والجمة, وبعضهم فرق بالقصر والطول. فيقول رأى رجل حسن المنظر يطوف بالكعبة وعنده شعر مسترسل إلى شحمة أذنه أو إلى عاتقه قد رجلها أي مشطها تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا ولا يعرفه لا يعرف صورته, فقيل المسيح ابن مريم. إذا أري في المنام صورة المسيح عيسى ابن مريم, صورة المسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم, ورآه في أحسن صورة وهو يطوف بالبيت. والطواف بالبيت رؤية حسنة ورؤية محمودة, عندما يرى الرجل نفسه يطوف بالبيت فهي رؤية محمودة, إما أنه سيحج أو يعتمر وإما أنه سيتحقق له مطلب وإما وفاء بنذر وقضاء دين, كلها رؤية محمودة رؤية الطواف في البيت. إلا إذا رأى شيء يمنعه عن الطواف أو لو لم يتم طوافه فهذا له تفسير آخر, لكن يرى نفسه يطوف هذا فيه خير شفاء من مرض, أن طهر بيتي للطائفين والتطهير تطهير من الذنوب وتطهير من الأمراض, كلها مرجعها إلى الكتاب والسنة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم, والتفث هو الوسخ الذي يصيبهم أثناء الحج والعمرة حينما يمتنعون عن التطيب وعن الحلق, فإذا قضوا هذا حلقوا رؤوسهم واغتسلوا ففيه تطهير فيه تحقيق المطالب الذي كان يتمناها في طوافه. هذا تفسير الطواف بالبيت. ثم رأى من؟ رأى المسيح الدجال أعور العين ويقول أنا ربكم والناس تتبعه, يعني أنا أنت عندما تمرض أنا عندما أمرض أتجه إلى الله عز وجل أنه يشفيني من الأمراض, وإذا كان بك عاهة تتجه إلى الله عز وجل من أجل أن يبرئك من هذه العاهة. هم يرون أن الرجل أعور ما شفى نفسه من العور, والعور عين طافية يعني معابة كذلك, ومع ذلك يقول أنا ربكم وهم يتبعون, يدلك على إيش؟ تفاهة العقول الذين يتبعون المسيح الدجال. وشبهه برجل من خزاعة من بني المصطلق وهو ابن قطن, سأل من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. طيب
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرؤيا بالنهار. وقال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على

0: أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قالت: قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت على عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
1: في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام بنت ملحان، وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم اتفاق العلماء على أنها محرم له، هي وأختها أم سليم، هذه يقال لها الرميصاء وتلك يقال لها الغميصاء، أو قيل هما لفظ أو لقب لأم سليم، وهو ما يكون شيء في ارتخاء الجفن، جفن العين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام في بيتها، وكان كذلك يدخل بيت أم سليم وينام في فرشها وهي غير موجودة، فمرة جاءت وأخذت من عرقه. فذكر النووي رحمه الله تعالى فقال: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن اختلفوا في كيفية هذه المحرمية. فنقل عن ابن عبد البر: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وهذا الذي تطمئن له القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء النساء يصافحنه من أجل يبايعنه قال: إني لا أصافح النساء. فالرجال كانوا يبايعهم مصافحة، والنساء يقول: لا، إنما بالكلام. لكن كان يأتي أم حرام وكانت تفلي رأسه، وكان يدخل بيت أم سليم وهما أختان، إذا ذهب إلى قباء مر على أم سليم فكان يرحمها ويأتي إليها، فهنا يدل على أنهما لهما تعلق برضاع، سواء إليه أو إلى أبيه. فذكر ابن عبد البر أنهما إحدى خالاته من الرضاعة، إما له وإما لأبيه. وقال النووي: أم سليم هي أخت أم حرام، هي أخت أم حرام، وكانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في النهار، وهذا فيه دليل على أن رؤية النهار أيضا رؤية صالحة وصادقة، وهذا باعتبار ما يرى الرائي. فرأى أناس من أمتي على ثبج البحر، أي على ظهر البحر أو وسط البحر، أي على السفن، يغزون بلاد الكفار ويفتحونها مثل الملوك على الأسرة. فقالت هذه المرأة واشتاقت، قالت: ادعو الله أن أكون معهم. قال: أنت معهم. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون معهم فتنال هذه البشرى. ثم نام مرة أخرى فقام وهو يضحك، تقول له: لماذا تضحك؟ قال: أيضا أناس من أمتي

0: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. قالوا النومة الأولى كانت في فتح قبرص أو غيرها من الجزر، والنومة الثانية في فتح مدينة هرقل، يعني كانت افترقت. لذلك قالت المرة الثانية ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت لست منهم. وفي هذه الرواية قال إنك من الأولين، أي الغزوة الأولى التي تكون في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق ووحي. فهو رأى أوحي إليه على هيئة منام أن قومه كما أنهم يغزون الكفار في البر سيغزونهم أيضا في البحر، وهم من أصحابه، فيهم من هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبشر هذه المرأة. طيب، باب رؤيا النساء.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رؤيا النساء. حدثنا سعيد بن عفير، حدثني الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه مقتسم المهاجرين قرعة. قالت: فطار لنا عثمان بن مضعون وأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي غسل وكفن في أثوابه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فوالله لقد جاء اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. فقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا وقال: ما أدري ما يفعل به. قالت: وأحزنني، فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عمله.
0: رؤيا النساء، أي أن رؤيا النساء مثل رؤيا الرجال، منهما هو رؤيا صادقة، منهما هو رؤيا صالحة، منهما هو ما هو من الشيطان، منهما هو أضغاث الأحلام أو حديث النفس، نفسهم نفس الرجال. وهكذا النساء مثلهن مثل الرجال في الرؤيا. وذكر أم العلاء رضي الله تعالى عنها وهي من الأنصار المبايعات رضي الله عنه، تقص رؤيا رأتها لعثمان بن مضعون. وعثمان بن مضعون هذا من المهاجرين، من السابقين الأولين، أسلم بعد بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم إخوته وأسرته، أسلم قدامة وأسلم عبد الله، وهاجروا وأغلقت بيوتهم في مكة. هؤلاء من بيوت الإيمان، للنفاق بيوت وللإيمان بيوت، ومن هذه البيوت بيوت أبناء مضعون، فإنهم هاجروا في سبيل الله، ومنهم عثمان بن مضعون، وكان شديد لكثير العبادة رضي الله عنه. فكانت أم العلاء حينما اقتسم الأنصار المهاجرين وآخى بينهم، كانوا يأخذون المهاجرين ويسكنونهم ويطعمونهم، فترى من عبادته وزهده وأخلاقه ما رضى، فمات رضي الله عنه في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة بدر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبله ودعا له وأدرك في ثيابه، قالت أمام النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله أبا السائب، وهي كنيته، لقد أكرمك الله، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: فمن يكرم يا رسول الله؟

0: الله. إذا كان هذا الرجل الزاهد العابد الذي أراد أن يتفرغ للعبادة، أراد أن يتبتل وهي قطع الخصية من أجل يتفرغ للعبادة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. إذا كان هذا ما يكرم الله فمن يكرم الله؟ إذا والله لا أزكي أحدا بعده. فنامت وهي حزينة، فرأت عثمان بن مضعون وعنده عين تجري، فاستبشرت وفرحت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال هذا عمل يجري عليه. فإذا الرؤيا العين الجارية رؤيا محمودة فيها كل ما هو بشرى لك من عمل صالح، استقامة، خيرية، رزق، شفاء من مرض، يضرب برجلك بجري برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهكذا. نرجع إلى القرآن ونرجع إلى السنة. فالعين تدل على خيرية في الرؤيا وبشرى في الرؤيا، إذا رأيت العين الجارية لك أو لغيرك أو رؤيت لك. فقال هذا عمله أو جريان العمل، إذا كانت للميت فإن عمله لا زال يجري عليه، لعله أوقف وقفا، لعله سبل شيئا، لعل له صدقة جارية، لعل له ابن صالح يدعو له، أو عنده علم أو طلاب علم لا زال ثمرتهم ويأتيه هذه الثمرات. فإذا هنا في إشكال عندما قال صلى الله عليه وسلم، قال أما هو فوالله لقد جاءه اليقين، أي اليقين الموت، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بي. هذه قال الحافظ ابن حجر خطأ، إنما الذي ورد وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ماذا يفعل به، ماذا يفعل به، يعني مقصود لعثمان. ولذلك جاء في الحديث الذي بعده، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا وقال ما أدري ما يفعل به، وهذا هو المحفوظ كما قال الحافظ ابن حجر، هذا هو المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عثمان بن مضعون أنه الله أعلم ما هو، نحن نرجو له الخير، لا نشهد لأحد في جنة ولا نار. وجاء في مسند عبد بن حميد فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، قالوا هذا كقول الله تعالى ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي إلى آخره. هذا هذه الآية مكية قبل أن يوحى إليه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن سورة الفاتح مدنية باتفاق. فالشاهد من هذا رؤيا العين الجارية وهي رؤيا خير. طيب، باب الحلم من الشيطان.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحلم من الشيطان، فإذا حلم فليبصق عن يساره وليستعذ بالله عز وجل. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا قتادة الأنصاري فكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرسانه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره.
0: ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وأضاف الحلم إلى الشيطان بمعنى أنها تناسب صفة الشيطان، تناسب صفته من الكذب، أما إنه صدقك وهو كذوب. فالحلم كاذب، وأضغاث الأحلام ليس لها تفسير،

0: وقال أيضا إيش؟ من الكذب والتهويل، فيراك أشياء تهوله وتحزنه من أجل أن تحزن بهذه الأحلام وهي من الشيطان. قال وغير ذلك، بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة تشريف، وإن كان كل ذلك بتقدير الله وبخلق الله، لكن كما ذكرنا من قبل هذا من باب والشر ليس إليه، وإلا فإن الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون. فإذا ماذا تفعل إذا كان رأيت الرؤيا الذي تحزنك أو تضجرك أو تخيفك؟ فماذا تفعل؟ تفعل ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، تتفل عن يسارك وتستعيذ بالله من شر هذه الرؤيا، وتنقلب على الجنب الآخر، وإن شئت قم فتوضأ وصلي ولا تحدث بها فإنها لا تضرك. وإن وقعت بعد فترة، وإن وقعت الأمر قد بين لك وما باليت به وما استمريت بالحزن، وما تستمر في هذا الحزن. طيب، باب اللبن.
1: قال رحمه الله تعالى: باب اللبن. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني حمزة بن عبد الله أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي، يعني عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
0: طيب، رؤيا اللبن أيضا محمودة، رؤيا الطعام محمودة، إلا إذا كان في الطعام أوساخ، أو في الطعام ديدان، أو في الطعام شيء مقزز فهي غير محمودة. أما رؤيا الطعام والأكل الطيب فهي رؤيا محمودة، وهذا بتفسير، والتفسير يقول بحال الرائي، قد يختلف هذا عن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اللبن هو الفطرة، وهو الإسلام والتوحيد والاستقامة والسنة، هذا هو شرب اللبن. وحينما قدم له جبريل 3 أشربة اختار اللبن، قال: اخترت الفطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اللبن هو الفطرة أيضا، وهنا أول اللبن بأنه العلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه قدم له قدح فيه لبن فشرب، شرب أكثر القدح، وهذا أنه علمه لا يصل أحد إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت فضلة وهي شيء يسير. قال: أعطاها لعمر. هذا ينبه، فيه تنبيه إلى فضل عمر، وليس معنى أن الفضل قصر عليه، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو خير من عمر، ولا يدل هذا على أن عمر هو أفضل من أبي بكر، لا، أبو بكر هو خير من عمر وأفضل من عمر بشهادة عمر وبشهادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبإجماع الأمة، إجماع السلف على ذلك. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب رأى الري، نظر إلى عروقه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأ علما صلى الله عليه وسلم، وأعطى الفضل لعمر، تنبيه وتنويه إلى فضل عمر رضي الله تعالى عنه. باب إذا جرى اللبن بأطراف أظافره.
1: قال رحمه الله تعالى: باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أطرافي، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقال من حوله: فما أول

0: كذلك يا رسول الله؟
1: قال العلم.
2: نعم هذا مثله، ولكن بعضهم دقق في هذه المسألة وقال يختلف لبن الإبل عن لبن البقر عن لبن الغنم، هذا تأويله كذا وهذا تأويله كذا وهذا تأويله كذا، وإذا شرب لبن الوحوش أو لبن ما لا يؤكل لحمه قد يكون مذموما وقد يكون كذا. فالمسألة في مسألة اللبن هي الأصل، اللبن هو اللبن المباح الذي هو لبن الإبل لبن الغنم لبن البقر، هو محمود في الرؤيا، وأوله النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. طيب هناك أسئلة؟
0: أيوه. يقول أحسن الله إليكم، هل يبنى على الرؤى أحكام؟
2: لا يبنى على الرؤى، لأن ليس التشريع، وإنما هي مبشرات وإنذار وتحذير، إنما يشرع فيها لا، هذا من منهج الصوفية ولا التصوف.
0: يقول أحسن الله إليكم، إذا كان لا يرى شيئا في المنام فهل في هذا بأس؟ لا حلم ولا رؤية صالحة.
2: لا بأس، لكن الرؤية الصالحة فيها بشرى وتدل على الخير، فعليه أن يجتهد وعليه أن يكثر من صدق الحديث حتى يختص بهذه الرؤيا، كما في حديث ابن عمر أنه تمنى أن يرى رؤيا صالحة.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الحمد لله تمت.
3: في أسئلة خارج الدرس؟
2: خارج الدرس. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى.

0: طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهواء لن تصدهم عن هواه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه وعند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
0: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة:

0: الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن فتن وموجها في الناس، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
0: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ودرست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
0: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
1: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
0: عندما
1: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
0: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قلوا: وش اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير، وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان والصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد، مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح، ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا

0: من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا، بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم، من أهل السلطة. نعم.
1: يقول: حينما ننصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي، يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود، ويلزمون النساء بالحجاب، ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها، وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين، ولا تخالفهم، ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا بارك الله فيكم؟
0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم، وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره، بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده، يتفاوتون، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق

0: نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معه ولا يمشي معه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعظيم الكفار لا يجوز.
2: يا عين صاد، ذكر رحمة

جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.

اجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون

مثل سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لا

0: تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة وإن كان عامياً، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها

0: قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة. وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة
1: وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درسنا البارحة ما يتعلق بحكم الصداق، وما هو الذي يكون صداقا وما هو الذي لا يكون صداقا، وأيضا أتينا بمعاني المهر، قلنا كم ألفاظ له؟ نحلة وليش الطول، نعم، وأيضا الأجر، أيضا الجهاز، أيضا أليش نحلة قد قالها، الهبة، نعم، وأيضا الحباء كما ذكرنا أمس، ما ذكرنا الحباء، وأيضا العلاقة، نعم العلاقة، روي في حديث لكن لا يصح، نعم، اعطوا النساء علاقهن يعني مهرهن. والحباء أيضا هو صداق، قالوا إذا ذكر معه الصداق كان الحباء هبة، وإذا ذكر الحباء دون الصداق فكان إيش؟ فكان بمعنى الهدية. نعم، هل يجوز أن الإنسان يرجع عن هديته عند النكاح عند الخطبة؟ هل يجوز له أن يرجع عنها؟ مالك؟ يجوز، يقول جيبوا حقي كله، هذا إذا كان إيش؟ مالك، كلكم اسمكم مالك ما شاء الله، غيرتوا اسماءكم يعني هذه مرة ولا كيف؟ أيوة، عند مالك وحده يجوز؟ قال لا يجوز مطلقا. من يخالفه؟ أنت، اشترطوا عليه أنه من جملة المهر لا يجوز له.

0: يرد له إذا فسخ، وإذا كان من عنده يجوز له يأخذ. طبعا هي تختلف يا أخوان باختلاف أحوال الناس، لكن نحن نقول لا تأخذ إذا أردت بها هبة، لا تأخذ. نعم، حتى ولو كان العرف وغير العرف وهكذا، فلا يجوز الإنسان أن يرجع في هبته. نعم. طيب اقرأ.
1: الحمد لله الذي وفق للعلم خير خلقه وللتقى، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امراه بخاتم من حديد، اخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال.
0: نعم، قوله حديث سهل بن سعد: زوج النبي رجلا بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وفي سنده عبد الله بن مصعب ضعيف، وقد خالف الثقات الذين رووا الحديث بطوله وهو في الصحيحين، ولم يذكر أن النبي أخذ منه خاتما. قال له: التمس ولو خاتما من حديث. قال: لا أجد. وهو هنا في هذا الحديث في رواية الحاكم يقول أن النبي أخذ منه الخاتم، فإذا هذه الرواية لا تصح، لأن من رواية عبد الله بن مصعب وهو ضعيف، فأنكرها بعض أهل العلم. وقوله عن علي: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال. في سنده داود الأودي ضعيف، وأيضا انقطاع. الشعبي لم يسمع من علي، الشعبي لم يسمع من علي. والحديث يا أخوة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: التمس ولو خاتما من حديد. وتقدم معنا بعض أحكام المهر، وهنا نجمعها ونأتي بالمسائل. أولا أنواع الصداق. ما هو أنواع الصداق؟ ذكر بعض العلماء نوعين للصداق المهر. النوع الأول صداق عيني، عيني شيء محسوس. النوع الثاني صداق معنوي. نأتي إلى الصداق العيني. الصداق العيني يكون عينا، عينا شيء محسوس، عينا شيء محسوس يلمس. نعم، وهذا يتعدى إلى أنواع. العيني يتعدى إلى أنواع. ما هذه الأنواع؟ أولا النقد بنوعين: ذهب وفضة. هذا باتفاق العلم أن الذهب والفضة يعتبر ماذا؟ مهرا. وفي زماننا هذا العملة الورقية والنقدية. العملة النقدية والورقية تقوم مقام الذهب والفضة لأنها أثمان مستقلة. الثاني أعيان يجوز المعاوضة فيها، المعاوضة فيها تعوض، يأخذ هذا وهذا يأخذ، معاوضة. هذا في باب البيوع بما تسمى بالعروض، بما تسمى بالعروض، مثل الدرع الحطمية، الدرع الذي أعطاها علي لمن؟ لفاطمة. الخاتم الذي من حديد أو من أي نوع كان، حديد، ألمنيوم، زبرجد، نعم، غير الذهب والفضة. الخاتم من حديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. نعم. الثالث النعال، كما جاء في الحديث أن الرجل زوج امرأة بنعلين. الرابع الطعام. تزوج رجل بسويق، أو قال النبي من تزوج بسويق. وأيضا جاء الحديث لا يصح، لكن جاء في البخاري أنهم كانوا يتمتعون بالصاع من الشعير حينما أبيح لهم التمتع، أي زواج التمتع، والشاهد صاع من شعير أو طعام، فكان إيش مهرا. الرابع أو الخامس الثياب. نعم، قال أعطيها إزاري، قال وأين إزارك، ما معي إلا هو. لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الإزار. إذن هل يجوز هذه الأعيان المعاوضة أن تكون الدرع؟ نعم، لنص الحديث. الخاتم من حديد أو من أي نوع؟ نعم، إذا كان معاوضة، يعني لو قيمة تستطيع إيش أن تأخذ به شيئا أو تبيع وتشتري فيه. النعل، يقول العلماء كان النعل قديما عندهم يعني شيء له قيمة، ليس كحالنا الآن، بعض النعال يعني أقل قيمة من هذا، لكن النعال كانت النعال السبتية التي تكون من جلود وشعر وغير ذلك، فكان لها قيمة، لها ماذا؟ قيمة. أيضا الطعام، الطعام على بعضهم يقول ليس مهرا، إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة، ثم نسخ الحكم فلا يبقى الطعام إيش مهرا، فلا يبقى الطعام مهرا. وبعضهم قال لا بأس من أن يكون المهر طعاما. نحن نذكر ما لنا وما علينا، يعني يذكر أهل العلم هذا. الخامس الثياب، قال يا رسول الله حينما قال له ماذا تملك، قال إزاري، قال إن أعطيتها إزارك فلم تبق بإزار. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ماذا؟ الإزار. نعم. طيب، قلنا أولا النقد بنوعيه، النقد بنوعيه أو أعيان يجوز فيها المعاوضة. الثالث المنفعة أو المنافع، المنفعة أو المنافع، هل تجوز المنفعة أو المنافع؟ مثال، أولا العتق، منفعة، اعتقها فتزوجها فكان عتقها هو مهرها، فقد جاءت في أحاديث الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية اعتقها فتزوجها، فقيل لها يا صفية ما كان مهرك؟ قال عتقي. ما كان مهرك؟ قالت عتقي. فدل ذلك على إيش؟ على جواز أن يكون أو تكون المنفعة مهرا. إيش العتق؟ أنت حرة، انتفعت بقولي أنت إيش؟ أنت حرة، ما أعطاها شيئا فهي منفعة. واضح؟ الثاني تعليم القرآن، قال علمها القرآن، علمها ماذا؟ القرآن، فقد جاءت في الأحاديث التي في إسنادها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإيش؟ بأن يعلمها القرآن، بأن يعلمها ماذا؟ القرآن. هذا الحديث فيه إسناد مقال، لكن هل يصلح أن يكون منفعة التعليم سواء كان قرآن أو غير قرآن يكون ماذا؟ يكون مهرا؟ الجواب لا بأس، لا بأس. أيضا الإيجار، نعم، يعني منفعة الإيجار، يأخذ منه منفعة إيجار أو يؤجر له أو يستأجره. يا أبتي كما قالت المرأة استأجره، إن خير من استأجرت إيش؟ القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، تأجرني إيجار 8 حجج 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. فالشاهد أنه إيش؟ استأجره على منفعة أن يزوجه ابنته. نعم. القسم الثاني الصداق المعنوي غير محسوس، ما هو؟ أولا الإسلام، ما هو مهر أم سليم؟

0: ما هو مهر أم سليم لأبي طلحة؟ الإسلام. أراد أن يتزوجها قالت له أسلم، فأسلم فكان إسلامه مهرا لها، فهو إيش؟ محسوس؟ لا، معنوي، فيجوز ذلك. أيضا القرآن، من يحفظ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تحفظ؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا، وفي رواية البقرة وآل عمران. قال زوجتك بما معك، ما قال أن تعلمها. الذي رواية البخاري ومسلم زوجتك بما معك من إيش؟ من القرآن. يعني كانت أو كان الصداق في هذا الحديث معنويا، كان الصداق معنويا، واضح؟ طيب، وهل المنفعة هذه الآن اللي ذكرناها، وهل المنفعة تكون مهرا؟ الجواب قلنا نعم، والدليل قصة موسى مع رجل مدين.
1: تطلق على أنما وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر، تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا، ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها، اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا، وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما ابنته،
0: بل يريد أن يزوجها. الواجب أن ييسر أمور المهر. فانظروا إلى غلاء المهور، جعل كثيرا من الشباب يضرب عن الزواج، فإذا تيسرت أمور الزواج من ناحية المهر كان أيسر. ولذلك جاء الفضل العظيم: خير النكاح، خير النكاح ما كان أيسر مهرا، ما كان أيسر مهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا روي في حديث آخر أن بركة النكاح في المهور اليسيرة، في المهور اليسيرة. وأما المغالاة فوق العادة، الآن نحن معنا عادة ومعنا غير عادة. العادة أي ما اعتاد بها أهل البلد أن هذا يعتبر ماذا؟ مهرا، ويستطيع فيه أوساط الناس. أوساط الناس، ما أقول التجار، أوساط الناس يستطيعون له، هذا لا بأس به. نعم. أما المغالاة أو رفع قيمة

المهور فوق العادة فوق العادة. فهناك من أهل العلم من يقول لا يجوز حرام، ومنهم من يقول مكروه، ومنهم من يقول ماذا؟ مكروه. وهذا هو الصحيح، أنه مكروه إذا تجاوز العادة. الآن عندنا كم يزوجون في عدن؟ 2 مليون، 3، 5 مليون، كثير كأنه 5، 5 ها. لكن إذا خرجت إلى محافظات مجاورة 20 مليون، صح ولا لا؟ فالخمسة مليون، نقول 5 مليون مع الآن في هذه الحالة، هذه يستطيع لها أوساط الناس، أوساط الناس، ما أقول التجار، أوساط الناس، يعني الذي معه راتب يمشي نفسه وهكذا يستطيع أن يتزوج ويجمع من هنا ومن هنا. طيب إن طلب منه 20 مليونا، هذا يسمى إيش؟ مغالاة. هذا يسمى ماذا؟ مغالاة. فلا يرفع هذه الأسعار وهذه كذا. أيضا ننصح النساء التي تطلب وتطلب وتطلب أن ما ينبغي لها هذا. الرجل إذا تقدم إليه الكفء فهو يستر ابنته وكريمته، يسترها، فمن زوج كريمته فقد إيش؟ سترها. اختر لها الرجل المناسب، لا تكون العملية بيع وشراء، اختر لها الرجل إيش؟ المناسب، الذي سيصونها والذي سيكون لها كفءا والذي سيحميها. أما مسألة بيع وشراء ويحدث بعدها المخاصمة ثم يقال لا ارجعي إلى أهلك وهي لا تريد الرجوع إلى أهلها، فتقع المشاكل وتقع المصائب وهكذا، بعضهم يعاملها معاملة يعني ماذا؟ غير سليمة. وأيضا إذا كان هناك عائلة زوجتك برخيص مهرها فإياك والتعيير، فهذا ليس من شيمة الرجال وليس من شيمة الشهامة أنك تعير امرأة مهرها قليل. قالوا رجل زوج ابنته بريال، ريال سعودي. قالوا له كيف تزوجها بريال؟ قال ابنتي أغلى من الذهب، أنا ما أبيع ابنتي. نعم، فالذي يسر لك بمهر يسير فالواجب عليك أن تحافظ على ابنته، لا تعيرها، أنت مهرك كذا. أنت بعض النساء ناقصات عقول للأسف يعيروها، أنت مهرك قليل، أنت كذا، أنت، هذا ما ينبغي. المهر القليل هو بركة، بركة، بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر كما قال خير الصداق أيسره، وقال بركة النكاح في المهور إيش؟ اليسيرة. فذكر أنه من البركة وأنه الخيرية فيه. فبعض الأزواج يعير زوجته بالمهر القليل أو أمه تعيرها بالمهر القليل أو كذا، وكانوا بالأمس يتمنون خطبته، فهذه ليست من شيمة الرجال. فإذا رجل بذل لك ابنته فالواجب عليك أن تحافظ عليها. كما يقال عندنا اشترى الرجال، ما باع المرأة، اشترى من؟ الرجال. فأنت إن خيبته فبئسة البضاعة، وإن كنت أكرمتها فنعمة البضاعة. فإن خيبته بالمهر وعيرتها فكما يقال دق الباب الغلط. فليس من شيم الرجال أنهم يعيرون ذلك. ذكروا عن إعرابي أنه تزوج امرأة أذاقته المر، قالوا له فارقها، قال لا أستطيع. ولماذا؟ قال لأمرين. انظر إعرابي فطرة سليمة، قالوا له فارقها، قال لا أستطيع لأمرين اثنين. قالوا ما هذا؟ ما هما؟ قال الأمر الأول أنهم يسروا لي في المهر فأستحي أن أرد ابنتهم، واحد. اثنان، إن طلقتها إلى من ستذهب؟ إلى غيري، فلا أريد أن يتعذب غيري، أنا أتحمل ولا غيري يتحمل. صدق هذا الإعرابي.

0: قصة صحيحة هذه. قال إذا طلقتها من سيأخذها؟ غيري، وسيتعذب، فأنا أصبر عليها من أجل أهلها. من أجل ماذا؟ أهلها. فذكروا هذا يعني من شيمة هذا الرجل الإعرابي. نعم، فبعض الناس يعني كما قلنا لكم إذا أنقصوا المهر عيروه، أو الناس أيضا لماذا زوج ابنته رخيص، لماذا ولماذا، ويتكلمون. شأنك يا أخي، كل حر ببنته، لكن أنت يجب عليك أن تصون ابنتك، تنظر لها الكفء، ما تنظر إلى كم دفع وكم. نعم، فالواجب ألا ترهقوا الشباب بالمال، ادفع ادفع ادفع، ثم بعد ذلك يضربون عن الزواج. وبعضهم لما يدفع بخيل، يريد الجزاء ويعير ويفعل. أنا اشتريتك من أهلك، نعم دفعت لك ودفعت الذهب ودفعت كذا، يعيرها. لماذا؟ لأن أهلك باعوك. فلا، الواجب عليك أن تختار الكفء لابنتك. ولذلك نرى بعض التجار الذي عندهم خير وأغنياء يزوجون بناتهم بأيسر المهور، جزاهم الله خير صراحة، هذا يشكرون عليه. نعم، قرأ.
1: قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عدت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.
0: نعم، الحديث في سنده حديث عائشة، في سنده عبيد بن القاسم، وقد كذب، قالوا كان يضع الحديث، فقولوا في سنده راو متروك هو عبيد بن القاسم، هذا الرجل كذب وكان يضع الحديث. طيب، عمرة بنت الجون تعوذت من النبي، حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم زفافها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم، لن أقربك، الحقي بأهلك، أو قال لها اذهبي. ففي رواية قال اذهبي، وفي رواية فطلقها. والقصة أصل القصة نعم أن امرأة يقال لها أنها غير بنت الجون، فأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. وقد ذكرنا لكم أن المرأة إذا تزوجت هي على أحوال، الحالة الأولى أن يفرض لها مهرا، الحالة الثانية ألا يفرض لها مهرا، الحالة الثالثة ألا يفرض لها عفوا مهرا. فالحالة الأولى إذا تزوجها فدخل بها أخذت المهر كاملا، إن طلقها. الحالة الثانية تزوجها فعقد عليها ولم يدخل بها ففارقها، نصف المهر، تأخذ نصف المهر والنصف الآخر يرد إليه. طيب، ما هو المهر؟ هل الحفلة، القاعة التي استؤجرت، المأكولات؟ لا، هذه كلها كماليات، المهر. أما ما وقع من حفلات وأكلات وما شابه ذلك فلا دخل فيه في المهر. واضح؟ الحالة الثالثة دخل ولم يسمي ففارقها أو مات عنها، فينظر إلى مهر المثل. ما هو الشائع في بلادكم؟ يضرب له نصيبا من هذا، فيؤخذ من ميراثه إن مات، أو يؤخذ منه إن كان يعيش، كما المهر السائد. ما ضرب لها مهرا، طلقها، قالوا يفرض ماذا؟ يفرض عليه

0: مات. طيب إن كان حيا قالوا يجب أن يمتعها، يجب عليه أن يمتعها، إلا إذا قال سأعطيك مهر. إذا قال أعطيك مهر، إذا لم يقل لها مهر، ما سمى لها شيئا وطلقها قبل ماسيسها، يمتعها. المتعة واجبة، متعة. ما هو المتعة؟ يعطيها شيء، أي شيء، ثوب، درع، خاتم، أسورة، سلس من ذهب، أي شيء يعطيها. طلقها ولم يفرض لها مهرا، لم يفرض لها مهرا، ولم يقل علي المهر. تزوج امرأة دون أن يسمي مهرا، فهذه إيش؟ فمتعوهن على الموسع قدره. فهنا المتعة، فمتعوهن أمر. وأيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة أن يمتع هذه المرأة بثلاثة إيش؟ أثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض لها إيش؟ الصداق. واضح؟ نعيد نعيد. رجل تزوج امرأة ودخل عليها، أراد أن يطلقها، فلها المهر كاملا، لا يجوز له أن يأخذها ولا يجوز له أن يضرها حتى تفتدي، فترد المهر، يجب عليه مفارقة ولا مهر لك. الحالة الثانية، تزوجها، تزوجها عقدا ولم يدخل بها، ثم طلقها، فلها نصف المهر، فلها إيش؟ نصف المهر. الحالة الثالثة، تزوجها ولم يفرض لها مهرا، ما فرض لها مهرا، فإن مات، مات ولم يفرض لها، تأخذ من الميراث كمهر أمثالها، كمهر إيش؟ أمثالها. وإن كان حيا يجب عليه أن يمتعها، يجب عليه أن يمتعها، إلا إذا التزم بالمهر، إلا إذا التزم. أما إذا لم يلتزم مهر فيمتعها. ما هو المتاع؟ أي شيء له قيمة، معاوضة. أي شيء له إيش؟ قيمة ومعاوضة، يكون بذلك ماذا؟ تمتعا، يكون بذلك تمتعا. واضح؟ نعم.
1: قال رحمه الله: باب الوليمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
0: نعم، هنا دخل المؤلف في باب الوليمة. والوليمة هو الطعام، نأخذ في اللغة من الولم أي الاجتماع، وأما في الاصطلاح هو الطعام الذي يصنع للزواج. وهناك عدة أطعمة، منها العذرة أو العذراء، وهي طعام العقيقة، ومنها أيضا طعام السفر أي القدوم من السفر، ومنها غير ذلك. عدها بعضهم 7 أطعمة، لكن الذي جاء فيه التخير والنص هو طعام الوليمة، طعام الوليمة. قال: رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. وهذه الصفرة يا أخوان هو من إيش؟ من طيب النساء، من طيب النساء. والصفرة لا يجوز أن يطيب بها الرجال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العصفر، هو هذا. لكن عبد الرحمن بن عوف الآن أصابه شيء من هذا العصفر، فقال له النبي: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة، يعني أنني مع الملامسة التصق في هذا الطيب، هذا الطيب. هذا رد لبعض العلماء أنه مع المباشرة والالتماس بينه وبين زوجته التصق فيه هذا الطيب.

ومنهم من قال أن في الأعراس يتجاوز المرء عن أشياء قد تكون منهية عنها لكن لا تصل إلى حد أنها كبيرة، فقد يتساهل في بعض الأمور التي تتعلق بأمور الزواج، يعني بعضهم يبالغ مثلا في نقش المرأة أو أمور حتى تصل إلى حد أنه يسرف مثلا، وهذا ما ينبغي طبعا، لكن قد يصل إلى ذلك أو يزيد الأمر. فقال بعض العلماء ففي النكاح لا بأس إذا تجاوز الإنسان تجاوزا لا يصل إلى حد الحرام، لا يصل إلى حد الحرام، واضح؟ نعم. فاستدلوا بهذا على جواز ذلك أنه قد يغض الطرف عن بعض الأشياء المحرمة. أضرب لكم مثالا، أليس منهي عن ستر الجدران؟ الجواب نعم، منهي عن ستر الجدران. فلما رأوا جدار عمر مستور بأستار، جدار ليس طاق ولا باب، قالوا ما هذا يا عمر؟ قال ماذا نفعل؟ غلبت علينا نساؤنا. قالوا عمر سيسكت على شيء محرم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستر الجدر؟ قالوا إذن دل على إيش؟ الكراهية، وإلا لو كان محرما لشدد في هذا الجانب كما شدد في غيره، فغض الطرف قال غلبت علينا نساؤنا، يعني بعض النساء تريد تفعل وتعمل وتتزين وهكذا وأنت تقول لا لا ما يجوز هذا الكلام. مثلها الآن لبس الثياب العاري في الأعراس، تظهر هناك شخصية المرأة، فبعض النساء تتساهل فتلبس عاري فاضح، هذا لا يجوز، يرى منها ساقيها وركبتيها وفخديها وصدرها وهكذا، تلبس عاري في الأفراح ما تبالي، تلبس القصير عار فاضح، هذا لا يجوز، هذا تجاوز، هذا إيش؟ تجاوز. نعم. الثاني قد تلبس أو تلبس الذهب الكثير المبذر، تخيلوا أن بعض الذهب يا أخوان سلسلة في الرقبة تصل إلى السرة كلها مبطنة بالذهب، ما هذا؟ أو تاج أو كذا، يعني كيلو ذهب فوقها، هذا إشراف. نعم في بعض النساء يا أخوان لا تظنون هذه تلبس هذا، فلذلك يقول بعض العلماء هذا من الخيلاء، هذا إيش؟ من الخيلاء. وبعضهم قال ينظر فيه إلى نيتها، وكثير من النساء من تصاب بالعين بسبب إيش؟ لبس هذا. فبعضهم قال ينظر فيه إلى إيش؟ إلى النية. ثالثا الثوب العاري لكنه ليس فاضحا، كأن تظهر فيه منكبيها ونصف صدرها ونصف صدرها، لكنه ساتر ويغطي إلى الساقين، هل هذا يغطي الطرف عنه أم أن المرأة يجب عليها أن تستر هذا المكان؟ الثوب العاري يا أخوان ينقسم إلى قسمين، ثوب عار بعلاقة حبل خيط واحد، كل هذا ظاهر، هذا أهل العلم يقولون ما ينبغي للمرأة أن تفعل، وثوب عاري بغير علاقة، يعني يكون ماذا؟ مقدار 4 أصابع، مقدار إيش؟ 4 أصابع مع تغطية إيش؟ الصدر، مع تغطية الصدر، هذا يغض الطرف عنه وليس موضعا لعورة النساء، فلا بأس من استعمال هذا، على أن الأولى للمرأة أنها تغطي، لكن إن وجدنا امرأة فيها هذا الشيء يقول بعض العلماء يتجاوز في النكاح ما لا يتجاوز في غيره، يتجاوز النكاح ما لا يتجاوز في غيره، والدليل هذا الحديث، حديث عبد الرحمن ابن

0: خوف في وجود أثر الصفرة في ثوبه. قالوا لعله استعمله ولعله ولعله، فإن قلنا على أنه لعله فاستدلوا على جواز ذلك. لكن انتبه، لا يخرج أحد يقول أجاز العاري، العاري ذو العلاقة لا، الذي يظهر هذا كامل للمرأة صدرها وكذا علاقة. لكن هناك عار يا أخوان كيف أصفه لكم؟ يعني تعرفون هذه الفنلات يا أخوان الذي ليس لها يد، فنلات تلبسها أنت أيوة ليس لها يد، يعني ليس لها لا مش كم، ليس لها يد، يعني هذا يظهر، يظهر المنكب، يظهر إيش المنكب، تعرفون هذه مثلها. إذا لبست المرأة فستان مثل هذا لا بأس، ما لا نجد مانعا من ذلك. نعم، لكن لو لبست العلاقي، العلاقي التي مثل الصدرية، علاقي تلبس كذا بعضهم فساتين إلى هنا، ما بقي إلا هكذا وينكشف المفضوح كما يقال أداهم الله، فهذا ما يجوز لها. نعم هذا لا يجوز لها، لكن نحن نتكلم على العارية، وعلى أننا ننصح النساء بعدم التجاوز في هذا. ثم ذكر هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال له: تزوجت على نواة من ذهب، والنواة مقدرة بإحدى عشر جرام من الذهب، يقال إحدى عشر جرام من الذهب، وقيل أكثر من ذلك، فاختلفوا في النواة من الذهب، وقيل هو نوع من الذهب له وزن معين، وبعضهم يقول هو مفتوح. وفيه قال: فبارك الله لك، الدعاء بالبركة، بارك الله لك، يجوز أن تقول لمن تزوج بارك الله لك، ويجوز أن تقول بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، يجوز هذا ويجوز إيش هذا. قال له: أولم ولو بشاع. ما حكم الوليمة؟ اختلف العلماء فيها، فأكثر العلماء على وجوب الوليمة، وجوب إيش الوليمة، وخالف بعضهم فقال يستحب وليس بواجب، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الرحمن أن يولم، وليس هناك إيجاب، لكن الصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه فليجب. وأيضا من لم يجب وليمة، من لم يجب الوليمة فقد عصى أبا القاسم كما قال أبو هريرة. فالصحيح أن الوليمة واجبة، أن الوليمة إيش واجبة. طيب المسألة الثانية: بماذا تكون الوليمة؟ الجواب: جمهور العلماء على أي شيء يقال له طعام، صبوح يصلح، وليمة يصلح، أمن قال لك أنه غدا؟ قال أولم ولو بشاء، غدهم ما قال، عشاء عشاء، بلحم بلحم، بدجاج إلا طيبات، دجاج بلدي طيب، ها إذا ما تريدون الدجاج بدجاج أو بدون دجاج. النبي صلى الله عليه وسلم أولم لصفية سمن وخبز، قالوا بأي شيء يطعم جاز أن يكون وليمة. القول الثاني قالوا يفضل أن يكون باللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أولم ولو بشاة، هذا سيعجبهم أصحاب اللحم. الآن لو واحد فعل وليمة دجاج ما أحد حضر له، صح ولا لا؟ فبذلك يعني قالوا يفضل أن يكون، لكن يجوز يعني إذا استطاع باللحم أو بغير اللحم، هذا شيء تيسير تيسير. نعم، بأي شيء فعله كانت ماذا؟ وليمة، كانت وليمة. ما في فائدة. طيب أولم إيش ولو بشاء، يعني يولم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الوليمة، وليس معناه أن الشاة هي المقصودة، أن الشاة هي المقصودة، لأن النبي أولم لمن؟ لصفية، أولم لصفية. أيوة.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى

0: الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرصا كان أو نحوه.
1: نعم، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. إجابة الوليمة ما حكمها؟ واجبة. إجابة الوليمة واجبة، وسيأتي معنا الحديث الذي بعده. واجب الحضور أم واجب الطعام؟ قولان للعلماء: واجب الحضور وليس الطعام. والدليل حديث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. إذن دل ذلك على أن الطعام الأكل ليس واجب، الحضور واجب. القول الثاني قالوا: واجب الطعام، واجب ماذا؟ الطعام، وإلا ما الفائدة من حضوره؟ ما الفائدة من حضوره؟ والصحيح هو القول الأول، الواجب هو الحضور وليس الطعام. فإن أراد أن يطعم أطعم، وإن أراد أن يدعو له فليدعو له، إن كان صائما أفطر لا حرج. فالصحيح أنه ماذا؟ يجيب. طيب، غير الوليمة، وليمة العرس كوليمة العقيقة، على من يقول بجوازها، هناك من العلم يقول هي بدعة أو غيرها من الولائم. الصحيح هو قول جمهور العلماء أنها مستحبة وليست بواجبة. الدليل حديث عائشة أن أعرابيا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة فقال: وهذه؟ أشار إلى من؟ عائشة. قال الأعرابي: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: يا رسول الله، صنعت لك طعاما، أجب. قال: وهذه؟ أشار إلى من؟ عائشة. فقال الأعرابي: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا. ثم دعاه للثالثة فقال: يا رسول الله، صنعت لك طعاما، فأجب. قال: وهذه؟ قال: وهذه. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان واجبا لما قال له وهذه، واضح الآن. أما الحسن البصري ذهب إلى وجوب كل وليمة يدعوك فيه أخوك، فإذا دعاك أخوك بأي وليمة كانت عرسا ونحوه، فيستدلون بهذا الحديث: فليجب عرسا كان أو نحوه. عرسا وجوبا، ونحوه مستحبا. طيب.
0: نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعو ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم.
1: نعم، شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. قالوا: لماذا كان شر الطعام؟ هل هو حرام؟ لا، أنه يترك الفقراء، أنه يترك الذي يريدها، فيدعى الذي لا يريدها، شبعان كما يقال. وقيل أن الذي يأتيها قد يزدري، إن كان الطعام يعني كما يقال ما هو قده. أما المسكين الفقير يراها لقمة الملوك، فلذلك يأتي الطعام من لا يحمده. قالوا: روي عن الأوزاعي رحمة الله عليه أنه كان صائما، فزار أخا له في الله وقرب له طعاما، فأراد أن يأكل هذا الطعام، فقال: عفوا، جئتنا في يوم يعني ما أكرمناك، امتنع عن الطعام الأوزاعي. فقال له: لماذا لا تأكل؟ سكت ولم يتكلم، وكان صائما وألح عليه فلم يأكل، فباتا. فقام في الصباح وذاك الرجل يلح عليه: لماذا لا تأكل؟ فقال: إن كان ولا بد، يعني أنت مصمم، فإني لا أكل على طعام قل شكر الله فيه، قل شكر الله فيه. ايش قال الرجال؟ يعني جبنا طعام مش مناسب لك، لا تزدر الطعام. فامتنع عن الطعام، قال: لا اكل طعام قل شكر الله فيه. ما هو الواجب؟ تفضل على رزق الله، لا تقول طعام مش مناسب لك، كيف طعام مش مناسب؟

0: هذا كله من رزق الله، فلذلك امتنع عن الطعام فقال لا أكل طعام قل شكر الله فيه. فبعض الناس يزدري بعض الأطعمة، يا أخي تفضل معنا على الحاصل، إذا أراد بالحاصل يعني مش المقام هذا ما يجوز، وإذا أراد الحاصل أي الموجود فهذا لا بأس به، لكن هذه الكلمات تفضل على رزق الله أهلا وسهلا. والذي يجاب لا يحتقر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أجبت إلى كراع لأجبت، وفي رواية يا نساء المسلمات لا تحتقرن جارة جارة ولو بفرسن شاه أضلاف شاه لو دعتها أو أعطتها أو أهدت إليها. فلا ينبغي لك إيش أن تعير، لا ينبغي لك إيش أن تعير أو تزدري. لو دعيت إلى كراع هنسميه إيش كراعين، يعني اللحمة عظمة بدون لحم، لو دعيت إليها الحمد لله لا تزدري هذا الطعام. فلذلك كان من طعام الوليمة شر، لأن الذي يأتيها يزدريها، يقولون هكذا، يقولون ماذا هكذا. وفي بعض الروايات التي جاءت يدعى إليها من يعني ماذا يدعى إليها من يأباها ما يريدها شبعان، ويمنع منها من يأتيها وهم الفقراء والمساكين. ولذلك بعض العلماء يقولون إذا دعي في الوليمة الأغنياء دون الفقراء يحق لك الرجوع، يحق إيش لك الرجوع استنادا لهذا الحديث، يعني كلهم تجار أغنياء وين الفقراء ما في فقير، قال يجوز لك أن تذهب وتترك الوليمة، بل يجب أن تكون الوليمة تحصيلا لإيش لوجود مثل هؤلاء. نعم
1: أذان الشيخ.

نعم. أيضا شر الطعام طعام الوليمة إذا أريد بها الرياء والسمعة فلا يجوز.

0: أو المفاخرة فلا يجوز. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، دل على وجوب الحضور، إلا إذا اعتذر أو رأى منكرا. نعم، فإن اعتذر فيسقط عنه الإجابة وقبل اعتذاره، أو رأى منكرا كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منكرا في ذلك. نعم،
1: اقرأوا الأسئلة. قال رحمه الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا، وله من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
0: الحديث فيه إيجاب وليمة العرس، وفيه إن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليفطر، وإن كان صائما أراد أن يأكل يأكل، فهو أفضل كما قال بعض أهل العلم. فهذا دليل على وجوب الحضور لا وجوب الطعام، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. طيب، إذا أراد أن يقيم وليمة، قلنا أن الوليمة جائزة في كل شيء، يعني مطعوم، كم عدد الحضور؟ أجمع العلماء على أنه ليس هناك قدر محدد في عدد الحضور، يعني لو دعا 3 أو 4 قال لهم وليمة يجوز. فالصحيح أنه ليس مقدر بقدر معين، فإن شاء بدأ بالأقارب، وإن شاء، فبعضهم يقول أعزم من وأترك من، لا ليس واجب. حتى لو عزمت بعض الفقراء والمساكين قلت لهم خذوا هذه وليمة فلا بأس بذلك. واضح؟ نعم. ليش؟ إذا كان صيام قضاء لا يفطر، يعني يجيب، فإذا يعتذر، إذا قال له لا لابد تحضر يأتي ويدعو ثم ينصرف. نعم.
1: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: حكم خروج المرأة وفيها رائحة طيبة على الملابس بسبب الصابون.
0: الصابون على نوعين: نوع فيه نكهات، ونوع فيه عطر. فإن كان استعمال الصابون فيه عطر فلا ينبغي لها أن تمسه، وأما إذا كان فيه نكهة، نكهات هكذا ثم تزول، فهذا لا حرج من استعماله. لكن على هذه الصورة أنها لو خرجت وظهرت الرائحة معناها أنه عطري، فلا يجوز، فيدخل في النهي. نعم.
1: مرأة تسأل فتقول: إن زوجي يقول إن زوجها قال لها: أنت من اليوم لست بزوجة لي، هل يكون طلاقا؟
0: إن نوى طلاقها فطلاق، وإن لم ينوي فليس بطلاق، لأنها كناية. نعم.
1: وهذا سائل يقول: ما حكم لبس الفل للرجال في الزواج؟
0: إن كانت عادة أهل البلاد فلا بأس، وإن كانت ليست من عادة أهل البلاد فلا تلبس، فهذا يرجع فيه إلى العادة، وإلا الأصل فيه الجواز، لكن العادة، فبعض البلدان عندهم مثلا هذا عيب، عيبا، وبعضهم لا يعد ذلك عيبا، فينظر فيه إلى عادة أهل البلد، وإلا الأصل فيه الجواز. نعم.
1: وهذا أيضا سائل حفظكم الله يقول: ما حكم الاستمتاع بالمطلقة التي ما زالت في العدة دون الجماع؟
0: لا يجوز. زنا الذي يطلق امرأته ولم ينوي رجعتها فيستمتع بها يعني جماعا زنا، وإن كان بغير جماع فآثم، فالواجب عليه النية. بعض العلماء يقول إذا جامعها معناها راجعها، لكن لابد من النية. نعم.
1: وهذا يسأل يقول: كم يكون 10 دراهم كما جاء في حديث علي؟
0: الدرهم 3.7 جرام، وأنت احسب كم الجرام، بكم الجرام الآن الفضة عندنا مضطرب في السوق، لكن انظر إلى السعر.

0: الأولى الترك إلا لحاجة، كأن يصدر منه رائحة في فمه، أو عنده عملية، أو أصيب بالعرق السابع اعتوج فمه ويريد يغطي حتى لا يرى، فلا حرج من ذلك. نعم.
1: وهذا سائل حفظكم الله يقول: هل نقوم للصلاة عند إتيان الإمام أو عند النداء لإقامة الصلاة؟
0: هذه مسألة خلافية، على أنه الأمر فيه واسع، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كنا نستوي قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كنا نقوم إذا رأيناه دخل علينا، ومنها ومنها. فقال الإمام مالك: فالأمر واسع، إن شئت هذا فعلت أو هذا أو هذا. نعم.
1: وهذا يسأل يقول: هل يكون حكم المدخن كحكم من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا؟
0: نعم، بل أشد، أو يأكل شمة، نسأل الله العافية، رائحة كريهة. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى إيش؟ به بنو آدم، فهذا يتأذى به بنو آدم. نعم.
1: وهذا يسأل يقول: ما حكم الحجز بكتب الدورة في الصفوف؟
0: الأولى لطالب العلم أن يحترم الكتاب، لأن فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعله حجزا. ولذلك كره بعض العلماء اتخاذ المصاحف سترة، فهذا يأتي ويضعه حجزا، إلا إذا كان سيضع تحته كتابا آخر أو دفترا، وأراد الخروج إلى الحمام لا بأس. أما يتخذه حجزا على طول هذا الكتاب، ما ألف من أجل أن يتخذ ماذا حجزا، يتخذ ماذا حجزا، على أنه لا بأس. يعني نحن ما نستطيع أن نقول حرام، لكن الأولى لطالب علم أن يحترم الكتاب. ولذلك عقد ابن جماعة فصلا في التعامل مع الكتاب، وذكر نحو 14 مسألة في التعامل مع الكتاب: لا تجعل الكتاب بوقا ولا صندوقا، ولا تضعه كذا، ولا يعني لا تجعله هكذا، بعضهم هكذا يجعله مثل البوق هكذا، أو هكذا بعضهم يفعل هكذا يلف إلى هكذا، هذا يمزق الكتاب. أو صندوقا يضع أقلاما أو شيء ثم يضعه هكذا. نعم. ولا تجعله أيضا تحت أسفل أو كذا، ذكر عدة مسائل، فراجعوه. يعني احترام الكتاب الذي تدرس فيه والذي فيه كلام الله وكلام، طبعا هذا غير المصحف، المصحف أشد فيما قلنا، ما ينبغي لكم أن تفعلوا فيه أو تتخذوه سترة أو تتخذوه حجزا. نعم.
1: إن شاء الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل الولادة القيصرية تعتبر مرأة نفاسا إذا لم يخرج منها الدم؟ بمعنى هل تصوم وتصلي؟
0: الجواب نعم، إذا خرج الدم فهي نفاس، إذا لم يخرج الدم فليست بنفاس طبيعي. يقول يدور مع علته، ما هي علة النفاس؟ خروج الولد، فإن خرج الدم نفست، فإن لم يخرج الدم لم تكن نفسا. نعم.
1: وهذا سائلة تقول: ما حكم إزالة شعر الجسم والوجه إلى الحاجبين بالليزر؟
0: لا بأس إذا كان لا يضر. نعم. ولذلك بعض العلماء أجاز حلق الشارب للمرأة، قالوا لأن ليست من عادة المرأة الشوارب، فلا بأس أن تحلقه، فهو من جملة إيش؟ شعر الوجه. نعم.
1: وهذا سائل يقول: حكم مناداة الأب ابنه ولد حرام؟
0: إيش؟
1: مناداة الأب ابنه يا ولد حرام،
0: حرام هذا ما يجوز. إذا قصد أنه ولد حرام من زنا فهو قاذف، وإن قصد أنه حرام يعني جاء من نطفة حرام يعني أكل الحرام. بعض العلماء يقولون: قد يقال للولد أنت ابن حرام، هل هو زنا، قذف بالزنا أم لا؟ قال بعضهم: قد يكون قذف وقد يكون ليس بقذف، ويستدلون بحديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث ضعيف جدا، بل عده بعضهم من الموضوعات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ولد مؤذي قال هذا ابن حرام، وكان أبوه في الصف معهم، فذهب إلى

0: امرأته قال هذا الولد ليس ابني، كيف؟ فعلت الأصوات وتحاكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله إنك قلت هذا ولد ابن حرام. قال ليس معناه زنا، لكن لعلها طعمة أكلتها حرام فكانت هذه النطفة منها، يعني أكل الأب أكل حرام فكانت إيش النطفة منها. هذا هو الشاهد، لكن الحديث لا يصح، فالحديث لا يصح. لكن هل الأكل الحرام يؤثر بالولد؟ الجواب ذكر بعض العلم ذلك، أن الأكل الحرام يؤثر في الولد فينظر فيه. ماذا عنيت؟ قال عنيت أنه ابن حرام يعني من القمامة، هذا قذف. وإذا قال لا هو حرام يعني أفعاله كذا، هذا قول زور محرم، ما ينبغي لك أن تقول لأنك ما تدري. نعم.
1: وهذا سائل حفظكم الله يقول هل يصح شهادة الشاهدين في عقد النكاح إذ الشهود لا يصلون؟
0: الشهادة في النكاح مستحبة، هذا أمر. الأمر الثاني، يشترط في الشهادة صدق اللسان، أن يكون صادق ولو كان من كافر، ولو كان من كافر صدق اللسان، لأن هذه شهادة يشهد فيها نكاحا، ليس معناه شيء آخر. نعم.
1: وهذا يسأل يقول ما حكم الماء المستعمل في غسل الكافر لإزالة النجاسة؟ مثال ذلك كافر أسلم واغتسل وتساقط الماء،
0: ازدخل الماء،
1: هل يتوضأ الإنسان منه أو يغتسل؟
0: الماء الذي تغتسل فيه الكافر الماء المستعمل سواء لكافر أو لغير كافر طاهر ما لم تظهر فيه آثار نجاسة. نعم.
1: هذا يسأل يقول هل يجوز لي أن أحضر وليمة ولم أدعى إليها؟
0: متطفل، الذي يدعى إلى وليمة أو الذي يذهب إلى وليمة ولم يدعى إليها يسمى طفوليا أي متطفل. نعم. فمن أهل العلم من حرم طعامه، ومنهم من كره ذلك ولم يجز أحد في ذلك، إذن هو طفولي يعني متطفل، ليس طفولي صغير. أي نعم.
1: هذا سائل يقول حضور الوليمة يدخل الوجوب أيضا في النساء مع الرجال؟
0: إذا دعيت نعم، سواء كانت مرأة أو رجل.
1: وهذا يسأل يقول هل تسمى أو ما حكم وليمة الموت؟
0: بدعة، نص على ذلك الإمام أحمد، الولائم عند المأتم بدعة قال. نعم.
1: وهذا السؤال يقول من السنة، هل من السنة وعظ الناس المقبرة بعد دفن الميت؟
0: مسألة خلافية، والصحيح لا بأس به إذا احتيج إلى ذلك، لا تكون على وجه التكرار. نعم.
1: انتهت.
0: خلاص نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.
2: فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهما طاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهما طاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم، وإنما وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج، من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها، فإن إمام المسلمين

0: يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا، فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد لأن العبد ليس له مال، هو وماله لسيده، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا،
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل
1: مسلم حر
0: نعم
1: ملك نصابا ملكا
0: آخر. لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ وهذا محل خلاف، وقوله نصاب نصاب زكوي سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى، وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده، فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة هذه ليست فيها زكاة وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره، وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات

0: ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات ليس لها، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة، شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ماذا استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل، فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال، هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام، إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا، هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا لأنه لم يربح أثناء الحول، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاركة

0: أخذ بالأول لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حولان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40. كم النتاج؟ يعني من أولادها، من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكرت؟ والخارج من الأرض
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4، وهذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ 5: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة، وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجع كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة.

0: قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10 60 كم زاد على النصاب؟ 20 70 زاد كم؟ 30 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40 90 زاد كم؟ 50 شاة 100 زادت كم؟ 60 زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70 120 زاد كم؟ 80 هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى كما سيأتي؟ من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: لا قبل ذلك قال زكاة
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها 20 درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف

0: أو كان يعني يزرعه لها. فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10، اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم، فيها أي كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شو يعني؟
1: إذا إلى 120 و100.
0: فيها؟
1: زاد إلى 20 و100. إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام. إذن من 96، من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتها. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون. طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 124 25 26 27 28 29 30 40. هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا زائد تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 100 21. إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة، فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان، إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون.

0: نعم. ثلاث بنات لأبوه. نفس يعني هو يقول. نعم. لا هو يقول إلى 121. إلى 121. ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة. هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 121، فإذا تمت يكون 171، يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم. والله أعلم. هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه سنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران. يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة. يدفع الحقة ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم. هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى مثلا. الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، لأنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جدعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجدعة؟
1: الجدعة.
0: نعم؟ الجدعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجذعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، قل هات ما دام عندك حقة، هات ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجزاء، له الأجر.
1: قال رحمه الله النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونطيح قصة.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية.
1: تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال ومن يؤ

0: الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة،
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة
0: حديث لا بأس، لا بأس.
1: يقول السائل كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات الخمس 50 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها 27. نعم.
1: يقول قول جابر رضي الله عنه إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل، هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنعها. من الذي استفاد؟
1: يقول الحافظ بن حجر ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا، وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال وثوبه معلق على المشجر، المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: نعم. إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: ما أدري، كأن السؤال أنها تفعل العورة، هل هو للنظر ولا

0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟ والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم. هذا سائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟ لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم. الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون: هذا وجهه أسود وهذا وجهه أبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة. فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم. وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الصحابة، ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى محافظة، في بعض قرى منطقة مكة، يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، ليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله.
1: فهل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محذور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين، هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، أعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة، قال هذا خمر حرام، حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب، هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم. نعم، هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو لمث ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
0: الأولى تركها بما فيها من الاشتغال.
1: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
0: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها.
1: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
1: يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه

0: المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له، لعل الله يحدث أمره. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش، نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة، بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا، نعم، وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه، نعم، وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح، نعم، ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث يقول ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به، فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة، نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية، يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات، والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.

0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
1: انتهى إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.
2: ذكر رحمة

قد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فلا

جاء أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند

طردت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: رحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة، أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور،

زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتول، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز، وإن يفد فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين، طريقة نقلت عن العرب الفصحى، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التام، زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة. لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، يمدو من كلام الفصحى، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهما الليلة الهلال وهو مفيد.

0: قال ابن مالك فيصله الإخبار بظرف زمان الجثة يكون هكذا التأويل رأيت الليلة الهلال رأيت وكذلك تقول زيد آتني اليوم ها فتجعل الخبر آتيا زيد آتي اليوم ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة آتي إلى الظرف وهكذا وإلا بدون مثل هذا لا يكون بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ لا يجوز لا يستقيم لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه زيد اليوم لا فائدة فيه ها
1: أزال السامع وانتظر شيئا
0: نعم
1: السلام عليكم قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة هذه قاعدة المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي ليس بذلك فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك فهذا الخبر لا يكون صحيحا قد يكون فاسدا في الواقع إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة ما لم تفد فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم أو رجل طويل لقيناه اليوم إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له نعت له فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير فصح الابتداء به رجل عظيم لقيناه اليوم لقيناه مثلا صحيح إذن فأفاد لأننا وصفناه هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ رأيت منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة هذا منه ما لم تفد
1: كعند
0: زيد النمرة هذا المثال للأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة وهو

0: أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار مجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا بهذه
0: الحالة؟ أي نعم يجوز،
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة، نامرة عند زيد. هو قد يقال في المعنى نامرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المخصصين
1: على النكر
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف لا يصلح رجل عند أبيك، ولذا قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس، ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة، هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم، قال وهل فتن فيكم
0: فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة إيش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن،
0: وهل فتن فيكم. هذا أيضا من الأمثلة، مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل الاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتن شيئا عاما لا يدخل شيئا خاصا. هل فتن فيكم،
1: أي فتن،
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتن فيكم تستفسر هل فتن فيكم، تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل من الاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال رأيت. ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين. عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قال عمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين. يزين جملة خبرية في المضار وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر مبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به. رأيت وليقص ما لم يقال. نعم،
1: شاء الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: آمين.
2: شاء الله إليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم الزمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. رأيت، فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت، هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم، وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تعويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم. أيوة،
2: الظرف المختص ما مراد به شيخ؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص، أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف، وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة

0: في بيتك رجل. نعم رجل في بيتك. رأيك؟ نعم هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل هذا ليس بصحيح محض الاختصار. أو عند أحد مال.
1: عند بيت رجل
0: هذا ما في اختصاص، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وهكذا. نعم عي الفهاهة أي عجز، عجز الفهاهة عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح أو عدم ظهور الكلام، رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة
1: الفصاحة.
0: أي الفصاحة ضد الفصاحة الفهاهة، رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا، رأيت؟
2: شفاء عي السؤال.
0: شوف شفاء العجز
2: ما سأله.
0: نعم
2: حديثي.
0: نعم
2: لما أفضل رجل بالغسل فمات.
0: نعم صحيح ورد في هذا الحديث. نعم
1: قتلوه قتلهم
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقون البطنة. نعم
1: هذه الكلمة التي أحببت قراءتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام. ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
1: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
1: فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أول، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمه كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب. لكن هذا كثير في الناس
1: من جاهل شيئا عدا
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق ولا أدب في حملة العلم لو حملوا ما ينبغي مثل هذا. نعم
1: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة الوقت الذي كان فيه هو يعني
0: يكتبه
1: المناظر التي جرت له يعني مهيب وكذا. فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتكاف.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: نعم وله كتاب في هذا رحمه الله ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
0: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
1: الرسالة. رسالتي
0: رسالة طيب.
1: فضل بني هاشم الكبيرة
0: الرسالة الكبيرة طيب.
1: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتذار فإنه يقف على دقة فهمي
0: واتجاعي
1: وفضل علمي.
0: الحمد لله.
1: ثم ختمه بالدعاء
0: رحمه الله. الله على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسي.
1: إن يحسدوني
0: فإني لست لائمه قبلي من الناس. الناس أهل الفضل قد خسلوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أريد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. يقرأ وشوف كل يخاف يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاء بكلام كده يتخوفون. الله شمد الأخلاق
1: شيخنا هذا كلام المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم
0: الكناني. عرفت معنى الحيدة؟
1: نعم.
0: في اللغة أول الحيدة
1: حادة
0: حادة ما معنى حادة؟
1: ترك الشيء وابتعد عنه.
0: أي يقول
1: تملص من الشيء.
0: الله هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي. ولو جئت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
3: ما هو الشيء
0: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة. كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه
2: جانبه
0: وتركه. ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه. وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر. هذا حيدة
3: حيدة عند الطريق هكذا.
0: أيوة حادة يحيد. وحيدة هذا اسم مرة حيدة ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
1: حيدودة التي في الرأس هذه شيء محسوس في الرأس قدر حيدودة.
0: أيوة شيء هذا في الرأس
1: في الرأس.
0: لا على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة. وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
1: هو على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما رأسه رأسه
0: وهما إيش
1: العقدة الثاني
0: شوف
1: جانبيه والجمع حيد.
0: هذا كله من التفسير باللازم لأنه أطلق الحيدة على هذا الشيء على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب الوجه يمنة الوجه. هذا الحيدة كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء. والله هذا غريب جدا هذا النوع من الحيدة. فهمت
3: قصدي
0: نحن في هذه المسألة تتركها تروح إلى شيء آخر ما فهمتوا. هذا من الحيدة نقطة بعيدة
1: تعبير
0: يا فهمت ما قصدي. والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله لكن أقول غفر الله له غفر الله. هذا مين صحيح صحيح هذا
1: الشيخ الألباني يكتب ماذا عندك
0: يعني بشرا يستطيع ما يستقبل. إيش اللي يستقبل
4: سيحتج بكلام شيخ الإسلام في أمور أخرى.
0: طيب طيب هل هذا يجعله يحيد؟ إنما نريد أن يستقر مع الحق لا تفعل ذا. والله
1: حدنا عن المقدمة
0: نعم
1: قل حدنا عن القراءة
0: شوف
1: هذا من الكتب المؤلفة
0: ما قصدنا الحيدة.
1: قال وهو كتاب
3: المفتي
1: قل هو كتاب جليل القدر
0: ما شاء الله
1: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حفظه
5: رحمه الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على

إني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بالهدى بمدينة بلغو الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب، ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.

إلا أن هذا هو الأقل، ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الرسول

الربوبية وبين توحيد الألوهية. توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب، وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة. لكن لا يلزم

أنهم يعبدونه، وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية. وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع، ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة، وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقول

لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين، وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد، وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له: إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للاقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلق.

منتصب، فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبو سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله، فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله، فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن تكذا

كأن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان، هذا غير صحيح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير، لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم، كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل، هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له، أي قال لمعاذ رضي الله عنه، فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه، وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود، لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها، إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر. ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت

الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة، لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات، والدليل في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور: ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل: لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة

تحارب الشرك لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما. لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا. بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيار.

لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك، ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجاري القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربى أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر، ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس

0: قويا عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك، ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع، هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه.
1: ذكر رحمة

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

فردت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم فقال ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
1: أعد من أول.
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه. أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال طامنت منه، أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب باب وجوب الطمأنينة، أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة، قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة، لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها

مبناها وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يديه. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل

0: فصلى كما كان يصلي. فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل. واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال، يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال: فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة. أيضا وفي كتاب الاستئذان بوب له باب

الرد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات الإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي، قال فصلى كما فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسخته. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله.

علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية: قال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما. وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي. قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا؟ في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ، ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار

أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية، هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة. واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث، الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب. عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع، الرابع. هذا الحديث حديث، حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته. وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكية بقوله، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش؟ أصلي. وضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير

العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث. إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك. هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. واضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث، وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريق في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريق في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس:
جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين الوجه الأول الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم استدلالات بعضهم الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول الاستدلال الأول ظاهر أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به. إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي وهذا التعليم والتوجيه لمن أتاء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات. وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا الاستدلال وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته،

0: فهم؟
1: أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. وضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ يعني، صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء، ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. واضح؟ واضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد إيش؟

وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل الله أمرك الله أمرك، قال: واللازم باطل. أن نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل. فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط. إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أنه إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه، قال: جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال: وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينها في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل: هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول: لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا

0: salatu fil waqt li'annahu lam ya'mur bihima. Sahih? Wa la yaquluhu wa hadha la yaquluhu ahadun. Fa in qultum inna ma 'allamahu ma asa'a fihi wa huwa lam yusi' fi dhalik qila lakum faqni'u faqna'u bi hadha al jawab min munazi'ikum fi kulli ma nafaytum wujubahu bi hadith al musi' hadha. Faqna'u, nahnu hadha ma nastadillu bihi 'alaykum. لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ ضيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام. وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير ايش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد.

في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من أنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه، واضح. وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال: ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها، واضح حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان محمد بن عجلان عند الشافعي في المسند أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح. وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة، واضح. قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار

من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق. يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق، فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش السفسطة هذه. قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة، يعني ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟

أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم، قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخييد، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في إيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز يقول الحافظ عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي، أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما

تيسر وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد فإذا ركعت, شوف فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق, رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك, تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه, نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى يطمئن حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان, حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي. ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب, هذا ما في اطمئنان, واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل وتطمئن, وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله. ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره, بمعنى مد مستويا, ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما, وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه, فهو على شرطه أي على شرط مسلم أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل, والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين, على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين, يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان, هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته, ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قول

ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما. حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب، الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد الكلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا، والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع. نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة وفقهه، أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه،

الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني. ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني. قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها، الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، ها، وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألت أو راجعت رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، ولربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه: علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع: ارجع فصلي، ارجع فصلي، وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا: جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أو ما أحسن غير هذا. الأمر الذي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة: إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا: تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني.

0: في فعله صادق وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع له ابتداء أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول، أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي ولا ليخالف الحنبلي ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com. ذكر رحمة

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

جنه فوقها يحيى اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 وألف، جعله الله عام خير مبارك على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة خالد بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ناجوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى

أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم، أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين

المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار حكمة الله، ولو شاء ربك ما فعلوا ذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم

من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه، حتى ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء، ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء، وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين، لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن

نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصر الله ينصركم، وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تاهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموم، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا أن علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، فيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل.

اللي فيدمغه، فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه. فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير،

ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء، يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته. وعد الله لا يخلف الله وعده، إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر

0: ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
0: نعم.
1: طيب قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا، علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أسأل الله إليكم، هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة و

0: ضافت هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
1: نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم، أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم.
0: نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
1: نعم، ضيعنا الله لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
1: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاة الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
1: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
1: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى وهذه

0: هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي عند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يحجز وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه. انظروا، أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن، حراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له: أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي، فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذب، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريق تصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة في التوراة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق التوراة ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، ما كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: أحد الدعاة خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل القول هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام، أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطعن في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب صلى الله، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانهم في وقت

0: صلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانهم ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويأجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ينبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
0: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها. أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ظهر بعض الدعاء يقول نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه عند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
0: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
0: أديت ما عليك وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
0: اتركهم لا تلتفت إليهم.

0: ضروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قلوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد، مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح. ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم من أهل السلطة. نعم.
1: يقول: حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد من يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله.

0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة. يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال: صوموا يوما قبله. وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوت، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعليم الكفار لا
2: يجوز. ذكر رحمة

حيٍّ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت

مت لسوف أبقى يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول: ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا الصديق رضي الله عنه.

حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة، كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك نماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها: اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة، وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها، فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله،

0: وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة الصلاة الزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا، فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا،
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم. تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل
1: مسلم حر
0: نعم
1: ملك نصابا ملكا
0: آخر. لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده، فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة هذه ليست فيها زكاة، وقد تبلغ مئات الألوف أو الملايين لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض

0: الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للماء. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال، هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام أصلا، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريالا، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا، هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا لأنه لم يربح أثناء الحول، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح

0: حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها، من أولادها 25، إذن يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر والخارج من الأرض؟
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4. هذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ 5: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة، وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة و استثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10 60 كم زاد على النصاب؟ 20 70 زاد كم؟ 30 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40 90 زاد كم؟ 50 شاة 100 زادت كم؟ 60 زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70 120 زاد كم؟ 80 هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: لا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء فيه.
0: لا، قبل ذلك قال زكاة،
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها 20 درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان يعني

0: زرعه لها. فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوفة. هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير، ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10. اطرح يعني أسقط 10 واحسب من 6، كم الوقص؟ 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم؟ فيها أي كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها؟
1: هنا شو يعني؟ إذا إلى 120 و100.
0: فيها؟
1: زاد إلى 20 و100. إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام. إذا من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتان. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة. تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون. طيب اطرد القاعدة، 22 23 يعني بعد 124 25 26 27 28 29 30 40. هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا جاء، إذا تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 121. إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة، فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون.

0: فيكون 80 من ثعلبون والخمسين فيها حقة. هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ أنه الخمسين هذه يحسب بعد الواحدة والعشرين، فإذا تمت يكون 171، يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه سنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجدعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجذعة؟
1: الجذعة.
0: نعم؟ الجذعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجذعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجدعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، قل هات ما دام عندك حقة، هات ويدفع له الساعي جاب الزكاة، العامل يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجلعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونطيح قصة.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية،
1: تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال، ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج